0: صدق الله العظيم.
1: من سورة فاطر، تلا علينا القارئ الشيخ محمد محروس طلبة، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، في حوالي 3:30 إلى 5 دقائق إن شاء الله تعالى تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام، تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة فجر يوم الجمعة. ينقل الصلاة من أسرة المذيعين الزميل مسعد الجهري، ومعه من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان. يتلو قرآن الفجر القارئ الشيخ محمود علي حسن، ويقدم الابتهالات الشيخ كامل حاتم الناقة، ويؤذن بصلاة الفجر إن شاء الله تعالى في 4:08. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد بدر حسين في تلاوة مباركة من سورتي القيامة والنازعات.

أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً

فقع سمكها فسواها وأغطى

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورتي القيامة والنازعات، استمعنا إلى القارئ الشيخ محمد بدر حسين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في هذا الوقت الطيب المبارك يتنزل المولى سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا ليكون أكثر قربا من عباده الصالحين الذاكرين الشاكرين له على نعمه التي أنعم بها عليهم والتي لا تعد ولا تحصى. فالله الغني ونحن الفقراء. في هذا الوقت تتزايد فرص استجابة الدعاء، لذا ينبغي علينا استغلال هذا الوقت بالإكثار من الدعاء والتقرب من المولى عز وجل. فدعاء السحر سهام القدر. ومن الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت السحر أنه صلى الله عليه وسلم كان يناجي ربه فيقول: اللهم أعني على ديني بالدنيا وعلى آخرتي بالتقوى، واحفظني فيما غبت عنه، ولا تكلني إلى نفسي فيما حضرته علي. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لي ما لا ينقصك واغفر لي ما لا يضرك، إنك أنت الوهاب. أسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من البلايا، وأسألك تمام العافية، وأسألك دوام العافية، وأسألك الشكر على العافية، وأسألك الغنى عن الناس. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من أمري. أنا البائس الفقير، المستغيث المستجير، الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه. أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير. إخوة الإيمان، بعد قليل ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. ينقل الصلاة الزميل مسعد الجهري، ومعه من التخطيط الديني محمد جمعة سليمان. يتلو قرآن الفجر القارئ الشيخ محمود علي حسن، ويقدم الابتهالات ويؤذن بصلاة الفجر في 4:08 إن شاء الله تعالى، المبتهل الشيخ كامل حاتم الناقة. أما الآن فنبقى مع هذه التواشيح للشيخ محمد الفيومي.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من جامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون بصحبة الزميل مسعد الجهري.
1: الحمد لله الخافض الرافع، حجب الجن عن غيبه بعد أن كان لهم في السماء مواضع، أنزل القرآن نورا يتلى فإذا الناس محجوب وسامع، إذا قرئ على العليل ذهبت عن جسمه المواجع، وإذا استمع له الحزين هان في عينيه كل ضائع. نحمده تبارك وتعالى على كل حال وواقع، ونعوذ بنور وجهه الكريم من العوائق والموانع، ونسأله أن يحفظ علينا العقول والأبصار والمسامع، ونرجوه أن يكون عنا ضد الحاقدين والحاسدين هو المدافع. والصلاة والسلام على من تتعلق به الآمال وتشد إلى مسجده الرحال، وبالصلاة عليه تنفرج الكروب. يا أكرم الخلق، جئنا يوم ذكراك، والقلب بالحب والإخلاص ناجاك، نهوى مدينتك الزهراء يدفعنا وجد وشوق وتحنان لرؤياك. كان اسمها يثربا من قبل هجرتكم فأصبحت طيبة من بعد لقياك، كانت كسائر بلدان الدنا فغدت من بعد هجرتكم تزهى بدنياك، قد أصبحت حرما لما سكنت بها وروضة من جنان الخلد تهواك، تعطرت أرضها لما خطوت بها وصار مسكا ثراها عند مثواك. من أرض طيبة نور عم عالمنا، بشراك يا عالم الإسلام بشراك، فما تجمل رسل الله من خلق ومن فضائل بعض من سجاياك. إنا نحبك يا رسول الله عن بعد وعن كثب، وما نسيناك يوما أو سلوناك. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، واستبشرت بقدومك الأيام، هتفت لك الأرواح من أشواقها، وزينت بحديثك الأقلام. في رحاب الجامع الأزهر الشريف، وفي رحاب فجر خير يوم طلعت عليه الشمس، نحييكم إخوة الإيمان، ونعيش مع حضراتكم نفحات الفجر عبر الإذاعة المصرية. أيها الإخوة المؤمنون، وما أجمل أن نبدأ بالقرآن، فتلاوته روح وريحان، به تسمو القلوب بعزة الرحمن، تلاوته تدع الفؤاد مطمئنا، رحب البسيطة ثابت الأركان. إنه القرآن يمحو الكآبة والأسى بجماله، ويعيد رشد التائه الحيران. إنه القرآن يعطيك من أمل الحياة تفاؤلا، ويمد قلبك طاقة وتفاني. إنه القرآن يريح

لتعيش حياة النور والإيمان. من الآية 59 من سورة مريم إلى ختام السورة الكريمة يستهل فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن هذه التلاوة المباركة.

اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد؟

0: صدق الله العظيم.
1: يا قارئ القرآن ما أحلاك، تلك المعاني عطرت دنياك. من يا ترى قرأ الكتاب مجودا يجدو كطير قد أتى حياك. فالحمد للرحمن أول سورة سبعا مثاني لا نظير لذاك. والتاج يزهو إن رأيت جماله، من يا ترى حاز الوقار سواك. يا قارئ القرآن تلك منازل من صنع رب العرش من مولاك، جعلت لمن حفظ الكتاب بحقه والله جل جلاله زكاك. أهل القرآن إذا غرضوا فاستمع يا زمان، وأنصت كما قال رب البيان. فهم من مروج الفراديس طير، وعنقودهم من دوال الجنان، وأرواحهم نورت في الليالي، وأنفاسهم عطرت كل آن. عشنا واستمتعنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من سورة مريم، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن في رحاب الجامع الأزهر الشريف، وفي فجر خير يوم طلعت عليه الشمس. أخا الإيمان، إذا الصعاب رمتك يوما بالجفا، ورأيت بأس النائبات تحشدا، وإذا رمتك مصائب الدنيا التي تركت بقلبك كل سهم سددا، فاقصد إلهك في الظلام بلهفة، تجد السكينة والأمان الصرمدا. أطل السجود فإن حزنا كامنا في الصدر حان قطافه فتبددا، وابدأ بحمد ثم صل على الذي بهداه نور العالمين تجددا، واذكر عهود الله في آياته، فالله يحمي من إليه تعبدا. نرفع معا أكف الضراعة إلى الله مع الشيخ كامل حاتم الناقة.

ودعاه رب العالمين ودعاه رب العالمين لهجرة

فرقتهم هاجر تجد عوضا إذا فارقتهم فغدا تعود تطهر الأوطان في ظلمة الغار قال لصاحب الله

جعل فخرا معجزات قد رآها. مرحبا يا خير داع، مرحبا يا

الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رفع نداء الحق في رحاب الجامع الأزهر الشريف، ورفع النداء الشيخ كامل حاتم الناقة، وقبل الأذان قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية. إخوة الإيمان، من معاني الهجرة هجرة المعاصي وما يعبد من دون الله. قال الله تعالى: والرجز فاهجر. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أيضا هجرة العصاة ومجانبة مخالطتهم. قال الله تعالى: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. والهجر الجميل هو الذي لا عتاب فيه. أيضا هجرة القلوب إلى الله تعالى، والإخلاص في التوجه إليه في السر والعلن. قال صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وتالإيمان، إذا كان الصيام في شهر الله المحرم مستحبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، فإن صوم يوم عاشوراء كان يصومه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى نجى في هذا اليوم سيدنا موسى وأغرق فرعون. وقال صلى الله عليه وسلم لليهود لما علم أنهم يصومون هذا اليوم: أنا أولى بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، ومن استطاع أن يصوم يوما قبله فهو أفضل، فإن صيام هذا اليوم يكفر ذنوب سنة ماضية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا جميعا على حوض رسول الله لنشرب شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وتالإيمان، أرى إخوانكم هنا في رحاب الجامع الأزهر الشريف وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا للاستماع إلى القرآن الكريم، وإن شاء الله بعد التلاوة نقيم لصلاة الفجر، ويؤمنا في الصلاة فضيلة الشيخ سمير زيدان فرج من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف، ويتلو علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن هذه التلاوة المباركة.

0: لنا من صالح أهلها استقيموا يرحمكم الله، ولا تنسوا سجدة التلاوة في الركعة الأولى. الله أكبر
1: الله أكبر.

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا رب رضاك خير لي من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاصيها ودانيها، فليس للنفس آمال تحققها سوى رضاك عنها، فذا أقصى أمانيها. فنظرة منك يا سؤلي ويا أملي خير لي من الدنيا وما فيها. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، قضيت على خير صلاة الفجر من هنا من رحاب الجامع الأزهر الشريف. أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ سمير زيدان فرج من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف، وكان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن، ومبتهلا فضيلة الشيخ كامل حاتم الناقة. لكم تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية طارق حسن، حسن سيد أحمد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية حسام هشام وأحمد رامي وأحمد إمام، ومصدر الإذاعة الخارجية طارق شحاتة وأشرف أبو زيد وأحمد صبيح، ومن التخطيط الدينية الزميل محمد جمعة سليمان. ولكم تحيات مسعد الجهري، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر يوم الجمعة الموافق الرابع من شهر الله المحرم لعام 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، المصادف للتاسع عشر من شهر يونيو من عام 2026 من الميلاد. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على طاعتك، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللهم لا تفتنا في ديننا، واجعل يومنا خيرا من أمسنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا، واجعل خير أعمارنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك وأنت راض عنا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم اللهم نعمتك علينا وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود كريم طيب مبارك إخوة الإيمان إلى فقرات المصحف المرتل. برواية حفص عن عاصم يرتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا، بدءا من الآية 81 بعد 100 من سورة الشعراء.

وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين.

وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب

لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب ترتيل إيماني مبارك للقارئ الشيخ محمود علي البنا، رتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 81 بعد 100 من سورة الشعراء وحتى ختام سورة النمل. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم بعد حوالي 5 دقائق إن شاء الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، روى أبو داود عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قال: قالوا يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يقولون: بليت. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، في 5:54 إن شاء الله تعالى تشرق شمس هذا اليوم المبارك، خير الأيام وأعظمها عند الله تعالى، يوم الجمعة، لتفتح السماء أبوابها لفيوضات لا تنقطع إن شاء الله تعالى في هذا اليوم. فهنيئا لمن فارق مضجعه ثم قام وتوضأ فأحسن الوضوء وأدى صلاة الصبح في جماعة قبل أن تشرق شمس هذا اليوم بإذن ربها. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال للشيخ عمر فرحان عبد المجيد.

كنا إخوة الإيمان مع المبتهل الشيخ عمر فرحان عبد المجيد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود كريم إلى كتاب الله مرتلا برواية حفص عن عاصم، يرتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا بدءا من أول سورة القصص.

موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً

فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين.

وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الأجل

يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا

أكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته

وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر

0: آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.
1: هل كان في التنزيل إلا رحمة للعالمين ومنهج لحياتي؟ هل كان إلا هاديا ومبشرا يدعو لكل فضيلة وثباتي؟ فيه الشفاء وفي تدبره الرضا، وحروفه فيض من الحسنات. كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب ترتيل مبارك للقارئ الشيخ محمود علي البنا، رتل علينا برواية حفص عن عاصم سورة القصص. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم إن شاء الله تعالى في تمام الساعة السادسة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، واجعل لي نورا.
1: كنا إخوة الإيمان مع هذا الدعاء لفضيلة الدكتور محمد المسير يرحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الحجرات، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد رمضان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الحجرات تلا علينا القارئ الشيخ محمود محمد رمضان، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وفي رواية: من أحصاها دخل الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: سبحان الدائم الذي لا يزول، الباقي الذي لا يتغير. يسبحه الريح بخفقانه، والشجر بأغصانه، والروض بغدرانه، والبحر بحيتانه، والزهر بألوانه، والطير بأشجانه. كل يسبح بغريب لغته ولسانه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سبحانه
1: هو الله.

0: لا تجزعن، فنور الله يغمرنا، وكيف يجزع من مولاه والاه. إن شاء في لحظة ساق الشفاء لمن شكى الذي فيه من داء فداواه، وإن أراد أغاث الروح من قلق وأمن القلب مما كان يخشاه. فكيف يجزع موجوع ومنكسر وخالق الكون بالألطاف يرعاه سبحانه.
1: يا رب عبدك محتاج إليك، فلا تحرمه أن يتلقى منك رضوانك.
0: إن الله تعالى خص أهل ولايته بلذة الانقطاع إليه والتعلق به، وقد عرفوا تتابع نعمه ودوام إحسانه وفضله، وعظمت الآخرة في صدورهم، فألزموا قلوبهم ذل العبودية لله وحده. فكل من وثق بالله استغنى به عمن سواه، ومن ذلك دعاء الحسن البصري حين طلبه الحجاج ليقتله فنجاه الله منه: يا صاحبي عند كل شدة، يا نجي عند كل كربة، يا ولي عند كل نعمة، ويا حاضري عند كل غربة، ويا مؤنسي عند كل وحشة، ويا رازقي عند كل حاجة، اجعل لي من أمري فرجا ومخرجا يا أرحم الراحمين سبحانك. تسابيح. الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد، إعداد منى عثمان، تقديم شحات العرابي.
2: إشارات ضبط الوقت وقد أعلنت تمام السادسة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن هذه القلوب أوعية، فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. إلى رياض القرآن نعود مع هذه الفقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ محمود علي البنا، يرتل علينا من أول سورة العنكبوت.

أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب

لوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما

أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذ

تخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا

قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة

ذرعا وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا

فكلاً أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون.

حكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق

ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا

يبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه،

وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم

استمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون.

قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءت

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض.

موتها. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره،

والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم

0: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا، بدءا من أول سورة العنكبوت وحتى الآية 47 من سورة الروم. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم بمشيئة الله تعالى في 11 إلى الثلث. قبلها وفي تمام 10 نستمع إلى ترتيل مبارك لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع صاد نون ألف، يقول في رسالته: بعت شقة لصديق لي في القاهرة ولم يراها، وقد وصفتها له وصفا دقيقا، والعقد كتب فيه كل شيء بالنسبة للشقة، وبعد أن رآها ورأى كل شيء كما وصفته له خرج ولم يقل شيئا، وبعد أسبوع قال لي أنا لا تلزمني الشقة فرد لي الثمن. يقول السائل: فهل هذا صحيح وهل هذا جائز؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فخيار الرؤية لمن اشترى عينا لم يرها كما في واقعة السؤال، له الخيار، المشتري له الخيار في إمضاء العقد أو فسخه إذا رأى العين التي اشتراها وكانت على غير الوصف الذي وصفت له، وهذا يعد استثناء من الأصل وهو ما يشترط في المعقود عليهم، وهو أن يكون المبيع معلوما علما تاما نافيا للجهالة كما يرى كثير من الفقهاء. ومن أدلتهم على مشروعية خيار الوصف الحديث الشريف مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه. ومن الآثار الدالة على المشروعية أيضا أن طلحة بن عبيد الله اشترى من عثمان بن عفان رضي الله عنه مالا، فقيل لعثمان: إنك قد غبنت وكذا المال والكوفة لم يره عثمان رضي الله عنه حين ملكه. فقال عثمان: لي الخيار لأني بعت ما لم أرى. فقال طلحة: لي الخيار لأني اشتريت ما لم أرى. فحكم بينهما جبير بن مطعم فقضى أن الخيار لطلحة ولا خيار لعثمان رضي الله تعالى عنه إذ هو البائع. وبعد أن يرى المشتري العين الغائبة التي اشتراها ووجدها مطابقة للأوصاف التي وصفها له البائع، فإن العقد يلزم ويصير باتا عند أكثر القائلين بهذا النوع من الخيار، غير أن أصحاب هذا الرأي قد اختلفوا هل يلزم العقد ويصير باتا بمجرد الرؤية فقط، أم يلزم أن يتلفظ المشتري ويقول أمضيت العقد أو أجزت العقد ونحو ذلك.
2: فضيلة الدكتور سير، الخلاصة في هذه المسألة وفي واقعة السؤال.
3: واقعة السؤال يعني هذا يعني تيسير من الشارع الحكيم بخيار الوصف العين الغائبة إذا وصفت وصفا دقيقا وبعد ذلك رآها المشتري على الوصف الذي وصفت له، فإن العقد يلزم عند أكثر القائلين ويصير باتا ولا يصح للمشتري أن يمتنع عن إمضاء العقد. ولكن هل يصير في نفس الجلسة يعني يستمر الخيار إلى يعني نهاية الجلسة، أم يعني له الحق أيضا إذا فاتت مدة معينة أسبوع أو أكثر أو أقل له الحق في أن يقول هذا؟ أكثر القائلين أن العقد يصير باتا طالما وصفت وكان الوصف مناسبا كما وصف البائع. يعني
2: هنا في هذه المسألة المشتري واضح أنه لم يرى الوصف كما وصفه له البائع،
3: لا وجده مطابقة ولكنه أخر بعد أسبوع، قال له
2: أخر الرد.
3: أخر الرد، قال لا تلزمني الشقة ورد إلي نقودك. نقول له لا، يعني العقد أصبح باتا طالما أن الوصف كان مطابقا لما ذكره البائع، طالما
2: ليس له الحق في الرجوع،
3: ليس له الحق، يصير العقد باتا طالما أن العين الموصوفة وهي الشقة هنا كانت مطابقة، الوصف كان مطابقا لما ذكره البائع، ومن ثم يصير العقد باتا حق البائع أن يلزمه بسداد المبلغ.
2: نعم.
3: هذا بالله التوفيق.
2: إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة سين ألف عين، تقول في رسالتها: زوجي بسبب بعض الخلافات قال لي إن كلمت خالتك تكوني طالق، وبعد فترة قال لي كلمي خالتك، فما حكم الدين في ذلك؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ومقرر ورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. نقول للسائلة الكريمة: إن زوجك قد وقع في مخالفتين شرعيتين. الأولى الحلف بغير الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، رواه البخاري، يعني لا يحلف بغير الله تعالى. وهذا الزوج قد حلف بالطلاق على زوجته ولم يحلف بالله تعالى. أما المخالفة الثانية فلأنه حلف على قطيعة الرحم بين زوجته وخالتها، وقطيعة الرحم من غير حلف كبيرة من الكبائر التي نهى الشارع سبحانه وتعالى عنها، وذلك لقوله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. واللعن هو الطرد من رحمة الله تعالى، ولا يكون ذلك إلا في كبائر الذنوب والسيئات. أما عن اليمين التي جاءت على لسان زوجك فهي من الأيمان المعلقة، أي أن الزوج علق الطلاق على فعل شيء أو تركه، وفي هذه الحالة يكون الزوج قد علق طلاق زوجته إذا كلمت خالتها. واليمين المعلق من ألفاظ الكناية، أي الألفاظ التي تحتمل معنيين: معنى التهديد ومعنى الطلاق، ولذلك يتم العمل فيها بناء على نية الزوج وقصده، ويسأل عن ذلك. فإن قال: كنت أريد الطلاق، حسبت عليه طلقة، سواء أذن لها في ذلك، أي في أن تكلم خالتها، أم لم يأذن. وإن قال: لم أرد الطلاق وإنما أردت التهديد، لم يكن طلاقا. ويبدو أن معظم الأيمان من هذا النوع يراد بها التهديد وليس الطلاق، بدليل أن الزوج في هذه الحالة هو الذي أذن لها أن تكلم خالتها بعد أن منعها من ذلك. وما دام الأمر كذلك نقول للسائلة الكريمة: لا تحسب هذه يمين طلاق، ولكن عليه كفارة يمين، لأنه قصد اليمين ولم يبرها بل حنس فيها، فعليه الكفارة. هذا وبالله التوفيق.
2: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام at ertu.org بريد الإسلام ertu.org حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة من سورة الانفطار يتلوها القارئ الشيخ طه الفشني.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. حديثنا اليوم عن الآية الثالثة من سورة الرحمن، نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان.
2: ما مناسبة الآية لما قبلها وما بعدها، وما دلالات التعبير بقوله خلق؟
4: الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على النبي العدنان خير من أفصح وأبان. بعد أن امتن الله علينا بأجل النعم في الآية السابقة وهي نعمة تعلم القرآن، أتبع ذلك بنعمة الخلق التي هي مناط كل الأمور ومرجع جميع الأشياء، فقال خلق الإنسان، وجعله خبرا ثانيا للمبتدأ في مطلع السورة وهو قوله الرحمن. فجاء قوله خلق الإنسان تعيينا للمتعلم، وبين كيفية التعلم تلك في قوله بعد ذلك علمه البيان. من دلالات التعبير بلفظ خلق الإشارة إلى أن الله هو الذي أوجده على هذا الشكل المعروف والتركيب الموصوف منفصلا عن جميع الجمادات، وفيه دليل على ألوهية الله عز وجل. وكذلك الإشارة إلى أن نعمة الخلق نعمة عظيمة، لأن فيها تشريفا وتعظيما للمخلوق بإخراجه من العدم إلى الوجود. وقدم خلق الإنسان على خلق السماوات والأرض لمناسبة إردافه بتعلم القرآن، وأخر ذكر خلق الإنسان عن ذكره ثم أتبعه إياه ليعلم أنه إنما خلقه للدين وليحيط علما بوحيه وكتبه. وقدم ما خلق الإنسان من أجله عليه، ثم ذكر ما تميز به عن سائر الحيوان من البيان، وهو المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير في قوله بعد ذلك علمه البيان. ومن ثم يتأكد لنا وجوه التناسب بين هذه الآية المباركة لما قبلها وما بعدها.
2: ما سر ختم الآية الكريمة بقوله الإنسان؟
4: ختمت الآية الكريمة بقوله الإنسان، والمراد بالإنسان هنا هو جنس الإنسان، وقيل المراد آدم أبو البشر وأصل الجنس، وقد سمي آدم وذريته بالإنسان لظهوره لكل من هو من أهل الرؤية، كما سمي الجن جنا لاستتاره عمن ليس من جنسه. فسبحان من هذا كلامه، والله أعلى وأعلم بأسرار كتابه.
2: أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: الدلالات في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان لا تحزن إن الله معنا، نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الشيخ محمد أحمد فرج السنهوري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه في سورة التوبة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من غزوة العسرة، غزوة تبوك، نزل فيها وفي أحداثها الكثير من الكتاب الكريم، ومنه هذه الآية التي نزلت بشديد العتاب ونبأتهم أن الله عزيز لا يغلب وغني عن عونهم، وأنه حكيم يسير أمور عباده على وفق حكمته البالغة، وأنهم إن أعرضوا عن عون رسوله ونصرته فإنه لا يخذل، لأن الله سبحانه قد تكفل بنصره ونصره فيما مضى، وهو ينصره فيما يأتي، وما كان نصره في موطن من المواطن إلا من عند الله. وذكرتهم بأنه نصره في مواطن الشدة والقلة حتى انحطت كلمة الشرك والضلال وظهر دين الله مرتفعا عاليا كما هو شأنه. نصر رسوله النصر المبين في شدة الهجرة وضيقها، وهو مطارد من العتاة وليس معه إلا صاحبه أبو بكر، ونصره بعد ذلك في مواطن كثيرة وأمده بجنوده المختلفة التي لم يروها، أمده بالملائكة يوم بدر وحنين وبالأعاصير يوم الأحزاب وبالرعب في مواطن أخرى وبأضعف الجند في رأي العين وفي التقدير حين بدأ هجرته. وذلك أنه لما هاجر المسلمون إلى المدينة ولم يبق منهم بمكة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي ومن حبسه قومه، فطن كفار قريش إلى العاقبة وقالوا هذا شر شاغل لا يطاق، واجتمعوا يمكرون مكر السوء، وبعد أن تداولوا الرأي أجمعوا على قتله، وندبوا لذلك الفتيان الأشداء من مختلف القبائل ليتفرق فيها دمه، وأوحى الله إليه بأمرهم وأذن له في الهجرة. أما القتلة فقد رصدوا باب داره ينتظرون هدوء الليل ليفتكوا به، وأما هو فكان من التدبير الإلهي له أن أمر عليا بالنوم على فراشه، واتجه إلى ربه يلتمس عونه ويدعو على أعداء ربه، فطمس الله على أبصارهم وغشيهم النوم فخرج ووضع التراب على رؤوسهم، وذهب في الهاجرة إلى بيت أبي بكر وأنبأه النبأ العظيم فبكى فرحا، ثم خرج من خوخة لأبي بكر في ظهر بيته وعمد إلى غار بأعلى جبل ثور جبل النور وهو أسفل مكة. وخروجه عليه الصلاة والسلام وإن كان من نفسه وبإذن ربه كان بسبب ما بيته الكفار له، وهذا معنى إخراجهم له. وتقدم أبو بكر في دخول الغار يتثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليفديه بنفسه إن كان ثم شر، ولما وجد جحرا كبيرا يخشى أذى حشراته ألقمه فخذه لا يبالي بما يصيبه. ولما استقر بهذا الغار أنبت الله سبحانه على بابه الراء شجرة تكون كقامة الإنسان لها زهر أبيض كالريش، فحجبت عن الغار أعين الكفار، وأمر العنكبوت فنسجت على وجه الغار، وأرسل حمامتين وحشيتين فباضتا على نسج العنكبوت، فحجب من في الغار عن الأعين واكتمل له مظهر المكان المهجور. اشتد كفار قريش في الطلب وجعلوا لمن يأتي به 100 ناقة، ولما عمي عليهم أثره جاءوا بالقافة فجعلوا يقوفون أثره حتى انقطع عند باب الغار، ولكن صدهم عن دخوله ما صنع الله لرسوله. ولما أحس أبو بكر أقدامهم اشتد حزنه إشفاقا على رسول الله وعلى أمته، وقال له: إن قتلت إنما أنا رجل واحد، وإن قتلت أنت هلكت الأمة. فقال له: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وقال له: ما قص الكتاب؟ لا تحزن، إن الله معنا. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: تحت عنوان لا تحزن إن الله معنا، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الشيخ محمد أحمد فرج السنهوري.
3: إلى لقاء آخر إن شاء الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إشارة ضبط الوقت وقد أعلنت تمام 7 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعيش الآن في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من سورة الكهف يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله.
1: نحن

Oh,

Allah'a emanet olun.

Oh, God.

Thank you.

para ver en cuánto.

0: الله. نسمع نسمع.
1: لا والله.

Thank you.

0: صوت من السماء حين تسمعه ترى الدنيا في ضآلتها وترى الآخرة قد تجلت في حقيقتها. القارئ الشيخ محمد رفعت، وقد تلا علينا ما تيسر من آيات الله البينات من سورة الكهف.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا
3: محمد. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: يا رسول الله أوصني. قال: اعبد الله كأنك تراه، واعدد نفسك في الموتى، وإن شئت أنبأتك بما هو أملك به من هذا كله. قال هذا وأشار إلى لسانه. رواه ابن أبي الدنيا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: يا رسول الله أوصني. قال: اعبد الله كأنك تراه، واعدد نفسك في الموتى، وإن شئت أنبأتك بما هو أملك بك من هذا كله. قال هذا وأشار إلى لسانه. رواه ابن أبي الدنيا. لقد طلب معاذ بن جبل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوصيه، فوصاه الرسول صلى الله عليه وسلم بوصية جامعة تشتمل على إتقان العبد لطاعة الله تعالى وعبادته، وعلى أن يكون مستعدا للقاء الله تعالى وجزائه وثوابه أو عقابه. على أهم ما يجب على المسلم أن يحرص عليه، لأنه يورده موارد الهلاك، وهو اللسان. فأما وصيته بإتقان العبادة في قوله أعبد الله كأنك تراه، فهذا مقام الإحسان الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأله جبريل عليه السلام عن الإحسان، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه. يؤدي العبادة على أكمل وجه وبإخلاص كامل لله. ثم وصاه بعد ذلك بأن يكون على أهبة الاستعداد للموت ولقاء الله تعالى، بل إنه يقول له: أعدد نفسك في الموت. والذي يعد نفسه في الموت يكون مستعدا للحساب ومستعدا للثواب أو العقاب، وهذا يستنهض همته لسرعة الطاعة والإخلاص فيها. ويتضح هذا المعنى بصورة أكثر تفصيلا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان عبد الله بن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. ومن يعد نفسه كذلك يكون أكثر خشية لله تعالى، وأعظم عبادة وتقربا، وأتقن استعدادا ليوم الرحيل عن هذه الدنيا، كما روي عن التقوى بأنها الخوف من الجليل والرضا بالقليل والعمل بما في التنزيل والاستعداد ليوم الرحيل، وذلك بالتوبة والرجوع إلى الله. ثم يختم الوصية بما يحفظ على الإنسان سلوكه وأقواله، وهو اللسان. فقال: وإن شئت أنبأتك بما هو أملك بك من هذا كله. قال هذا وأشار إلى لسانه، وذلك لخطورة اللسان، ولأنه يورد صاحبه المهالي. ولهذا جاء التوجيه النبوي مؤكدا على صفة المسلم الحقيقي بأنه الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي حديث آخر قال معاذ: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمه، وهل يكب الناس على وجوههم في النار أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فيرشد الحديث إلى إخلاص العبادة والاستعداد للقاء الله، وإلى الحفظ للسان حتى لا ينزلق به ولا يورده موارد الهلاك. نسأل الله العافية وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
1: دكتور أحمد عمر هاشم، بهاء عبادة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، مع إشراقة شمس يوم الجمعة تخلع الدنيا ثوب العناء وترتدي حلة من سكينة. انظر إلى الأفق، كل شعاع ينسل بين الغيوم، إنما هي رسالة حب سماوية تخبرك أن الكهف نور، وأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عطر، وأن ما بين الجمعتين غفران يسع الجميع.

0: اللهم افتح لنا أبواب البركة والرزق والتيسير والفلاح والنجاح، واجعل يومنا مباركا، واجعلنا من أصحاب القلوب المطمئنة، وارزقنا رزقا حلالا طيبا. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخير فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ولجأ إليك فأعطيته، واستعان بك فأعنته. كنا إخوة الإيمان والإسلام مع المبتهل الشيخ محمد عمران.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة قاف. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول الفارق بين مهمة كل من الإنسان والحيوان والنبات في الحياة، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول جنود الله تعالى ودرجة شدتهم، وذلك من خلال الآية 16 من سورة قاف من قول الحق عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. حتى اختيار اللفظ في الخواطر التي تأتي للإنسان ربنا سماها وسوسة، والوسوسة دي منقولة من أي لفظ؟ الوسوسة هي صوت الحلي الذهب كده، ساعة ما يمسك الحلي كده يطلع له وسوسة. ليه؟ لأنه بيوسوس بهوات وحاجات تستميل وحاجات تجيبه لنا. ونعلم ما توسوس به نفسه، ويا ريت ان ترك لنفسه الشيطان تدخل ونما وسوسته له بانه لح عليه. ولذلك سئل العلي قال لك: كيف اعرف ان الشر الذي احبه وافعله من نفسي او من الشيطان؟ يجي من نفسي انا ولا من الشيطان؟ فقال له: طب نمسك انه من نفسك. طب وابليس لما عصى من كان وسوسه؟ يبقى هو راجع للنفس. يبقى ابليس بس بيستغل شهوه النفس ويلمها فيك. ابليس بيستغل الشهوه، ولكن الوسوسه الخواطر اللي تيجي والاشياء اللي مش عارف ايه. ولذلك اغلب الناس لما تيجي عندهم الخواطر تدخلهم في هموم لا حصر لها، ويجي لشيء لسه ما حصلش يعيش فيه، شيء حصل يعيش فيه تاني، يقول له: يا اخي اللي حصل فات واللي ما حصلش غيب. ما تخليك الساعه اللي انت ايه اللي انت فيها وتوجه الطاقه للوقت اللي انت فيه. ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. ويقعد ويشيل الهم ويعمل مش عارف إيه وبتاع وحاجات دي، فتلتفت تكلمه وهو ساهي يمشي في الشارع حدث نفسه. ما هو ربنا اللي خلقه قايل لنا: وأنا أعلم ما توسوس به نفسه. لكن لو علم أن له رب كان أي شيء يشغله يقول: هو أنا مخلوق لوحدي؟ ده من لي رب؟ ولا يهم في حاجة أبدا. أي مصيبة أنت تقول: الله وأنا مش قادر عليها، أنا إنما خليني قادر عليه. ما ربنا ادانا ليها ده في موسى. موسى عايز ياخد اسرائيل من فرعون كده ويطلعهم ينفد بهم. فرعون دير وخد الجيوش بتاعته وراح جاري وراه. خلاص قام واحد بيتلفت من قوم موسى وجد فرعون بجنوده جايين، قال له: انا لمدركون. مفيش فايده، ادي فرعون وادي البحر، يعني ندخل البحر نغرق؟ لا يعمل فينا اللي ما يعمله. ماذا قال موسى؟ قال له: كلا كلا، بملء فيه. ويمكن قبل ما يخلصه يكون فرعون وصل. جاب الحيشية بقى إن معي ربي سيهدين. يبقى هذا خلق المؤمن، إن عزت عليه الأسباب يمدن لي يا رب. مش لو أن إنسان مشي معاه جنيه كده ووقع منه بيزعل ولا ما يزعلش؟ وخصوصا إذا كان جاي من بلد تاني وعايز ولا بيسافر ولا يأكل لقمة. طب لو كان في البيت 10 جنيه عنده يبقى عنده رصيد برضه، يبقى زعلان قوي. يبقى اللي له رصيد إيه؟ ما يزعلش، وانت لك رصيد من رب. ولذلك يقول لك لا كرب وأنت رب، خلاص اتمنع. فالأشياء التي تصوبني حاجتين اتنين، ليا فيها سبب أبقى حلف ما دام ليا فيها سبب، وما كانش ليا فيها سبب ما أقدرش عليه. يقول لك رب بقى حلو، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف الضوء. ومعنى مضطر يعني استنفذ كل أسبابه. يوم ربنا يقول له أنا جاوبك هنا، إنما ما نبقاش مضطرين ويبقى عندنا وساكنين كويس. ولا عايزين بقى فيلة، عايزين عمارة فيها الفيلة عشان تصرف على الفيلة، عايزين الله. يبقى عمال مش بيطرب عن اضطرار، بيطرب عن طرف وبطر. إنما هات واحد مضطر ويدعي صحيح عن اضطرار، لازم ربنا إيه؟ لازم ربنا يجاوبه. الحق سبحانه وتعالى يريد خلقه يجعلوه في إيه؟ يجعلوه في بلقه، يعني ما ينسوهش. ليه؟ اللي بيخسر الدنيا النسيان. طب والنسيان بيجي ليه؟ لأن التكليف بيحدني عن الشهوات، وأنا عايز الشهوات، أو مش الشهوات تاخدني. لما تاخدني يمكن أفتكر أن أنا مؤمن أصد نفسي، يجي إبليس وروح جايب لي الخاطر ده بقى إيه؟ نرجعه ليه؟ ولذلك برضه سألوه مرة، قالوا له طيب كيف أعرف أن العملية دي بتاعت النفس وعملية دي من الشيطان؟ قال لك إن كانت المعصية تلح عليك بذاتها فتعلم أنها من النفس، تلح عليك ما يجدش عليك في دي يريح يجيبها لك تاني يجيبها لك. لكن إذا جت من الشيطان وعدت عليها الحكاية دي إلك إلى معصية أخرى. فالفكر في المعصية المنقول يبقى من الشيطان، والثابت في حتة واحدة يبقى من النفس. واحد بيحب واحدة يقول هي ما فيش غيرها، إنما لو معصية تانية واتنان يبقى يعرف أنها إيه من الشيطان. عايزك عاصي بأي شكل من الأشكال، إنما النفس تريدك عاصيا من لون خاص يشبه رأيها. ولذلك ليه الناس بتعبد صنم؟ ايه العقل اللي يخليهم يعبدوا حجر وبينحتوه بايدهم؟ ولما دراعه يتكسر قال يجيبوا مسمار وايه ويجبروا الاله بتاعهم، ولما الهوى يوقعوا يقعدوا يسندوه ويعملوا له مش عارف ايه. بس اي عقل يقبل هذه المساله؟ قال لك لان التدين طبعي في النفس من ايام عالم الذر، الست بربكم. لكن لما جه في شهوات الدنيا الشهوات سحبته، لما سحبته الشهوات وهو له دين قديم دين الفطرة، يقوم يحب الإله اللي ملوش طلبات. الصنم ملوش إيه؟ الصنم مالوش يفعل كذا ولا تفعل كذا وحاشه من أيها، بل إله بيرضي إنه هو له إله إنما ملوش طلبات. يبقى الله كويس، إله كويس دي، يبقى ويكلفنيش حاجة صعبة ولا بتاع دي، لا خلاص إله إله. هذا اللي بيخليهم ايه؟ ولا العقل البشري بفطرته السليمه يأبى ان يكون الحجر له ايه؟ حجر اله. فاذا كان الانسان تصيبه من الاحداث وتشغل نفسه وهما توسوسه به نفسه عايزه تلهي عن الدين، نقول له تعالى الشيء الذي يتعبك قسمين، قسم لك فيه دخل وقسم لا دخل لك فيه. فاللي فيه لك فيه دخل انت في ايدك علاجه، ما تعملش اللي في ايدك، سقطت لانك ما ذاكرتش تقوم تعمل ايه؟ تبقى تذاكر وتنتهي المسألة. ويبقى سقطت مرة عشان تعرف انك ما ذاكرتش هتسقط، يبقى دي تخليك ايه؟ تذاكر طول عمرك، يبقى دي في ايدك. طب انا مذاكر كويس وحافظ العلوم وعال، ونهار ما رحت مسكت الورقة الأسئلة كده وجيت اجاوب جالي صداع ولا دوار اتلخبط، نقول له ده مش منك انت، ده من مجريه عليك. ما دام مالكش فيه سبب يبقى الذي اجراه له حكمة، اوعى تزعل منها. من الجائز انك كنت هتنجح النجاح اللي ما يودكش الكليه انت عايزها، من الجائز انك كنت هتغتر بنفسك وتضرب في نفسك بومبه، من الجائز انك انت حد ينشك عين يضيعك فيه. ولذلك اياك انك انت اي حدث يهيئك الا اذا حسبت نفسك الحساب ده، الحدث ده مني يبقى في ايدي انا خلاص مش مني. يقول له من مين؟ جاي من اعلى، يبقى لله حكمه اعلى، يبقى لازم تاخدها على انها ايه؟ على انها حكمه، وحكمه ربنا يرضيها. المهم ان ترضى بها عشان هتعرف اثرها في ايه؟ اثرها في فيما بعد. لما انخرقت السفينه، طب السفينه عيب ولا مش عيب؟ ما ولذلك موسى قال له ايه انت خلقتها عشان تغرق اهلها؟ قال له ما قلت ما انت هتقدر وياني، تقدر تعيش وياني، لكن حب يعني يقول له فكره وفكره. قال له انت اصلا قارنت بين سفينه مخروقه وسفينه سليمه، ودي مش المقارنه. لو ان السفينه دي سليمه والملك بياخد السفن الحلوه دي له كان خد السفينه، لكن لما يلاقيها مخروقه يركنها. يبقى قارن لا بين سفينه مخروقه وسفينه سليمه، ولكن قارن بين سفينه مخروقه ولا سفينه اصلا. ان هو الاحسن بقى يبقى ساعه ربنا ما عمل الشيء اللي مالكش فيه يد يبقى لازم له في ايه؟ لازم له في حكمه، وما دام له في حكمه سلم بها. ليه؟ قال لك لان النفس البشريه حتى حينما يدخل على الانسان ولده ووجهه يشر دم وابوه شافه الدم ما خدوش قبل ان يسال سؤالا، قال له مين اللي عمل في الكليه؟ مش ده السؤال الاولاني؟ مين؟ اذا اهاجك حدث ما يهاجكش الحدث عشان تعرف مين اللي عمله. ان كان اللي عمله انت تبقى تعالجه انت، ان كان مش عندك بقى وجاي لازم يكون له في حكمه. تعالى يا عمي. قال مين؟ قال عمي. طب وعمك عمل ليه؟ تعالى يا عم تعبت فيه كده ليه؟ قال الواد انا قاعد والاوتومبيل ماشي كده والواد عايز يخبط الشارع كده يخبط، فانا ما لحقتش الا وشه فضوقت اثرت فيه. يشكره ولا ما يشكروش؟ طب قال ده ابن فلان، قال ما هو عدونا واستفرد بك. يبقى اذا اي انسان لا يهيجه الحدث الا بعد ان يعرف من فعل هذا الحدث. اذا عرف من فعل هذا الحدث ينتاح، لكن ما يعرفوش. يبقى الاشياء التي تصيب الانسان قسمين، قسم اعرف سببه وهو مني اعالجه، مش مني وجاي كده هابط عليا يبقى لله يبقى. ولذلك الشاعر قال ايه؟ سلم لربك حكمه فلحكمه يقضيه حتى تستقر وتسلم. واذكر خليل الله في ذبح ابنه اذ قال خالقه فلما اسلم. لما اسلم وتله ناديناه. يبقى اذا التسليم مطلوب ولا مش مطلوب؟ ونعلم ما توسوس به نفسه. ويقعد بقى يضرب خمسه في سته وقاعد عمال يمكن الهم يشغله، والهم ده اذا سيطر في وسوسه النفس الانسانيه يهد الانسان. ولذلك الامام علي رضي الله عنه وكرم الله وكرم ناس قاعدين الصحابه كده في جنب وقاعدين فيما بينهم يقولوا يا اخي الكون ده في حاجات كتير اجناس كتيره قوي، انما اشد حاجه فيه ايه؟ واحد يقول الجبل اللي احنا شايفينه، واحد يقول لا مش الجبل يا شيخ، ما احنا بنروح بالبتاع ودي نضرب فيه كده ونكسره. قعدوا كتير ففات مين؟ الامام علي. قالوا هو ده اللي يفتينا الان ده. قالوا يا ابا الحسن ما اشد بنود الله؟ ابو الحسن فوجئ بالسؤال، وعشان تعرف ان ما فوجئش بالجواب درسه اثره قبل ان يعده. قال اشد بنود الله 10. قال مش تعدهم لنا الاول؟ كان دي مع عمليه ايه؟ مدروسه. وقعد يعد على صبر. اشد جنود الله الجبال. قام اللي بتاع الجبال قال لك مش قلت لكم؟ والحديد يقطع الجبال. قام الثاني قال مش قلت لكم؟ والحديد بتصهره ايه؟ النار. والنار يطفئها الايه؟ الماء. والماء يحمله السحاب. والسحاب ايه؟ يغلبه ابن ادم. يستتر بالثوب او الشيء ويمضي لحاجته. والسكر يغلبه ابن ادم. ساعة ما يسكر يتطوح كده ويترم في الأرض خلاص. والنوم يغلب السكر ساعة ما ينام. والهم يغلب النوم. فأشد بنود الله الهم. ساعة النفس ما تتوسوس وتعمل مش عارف ايه خلاص هو ده اللي ايه اللي يهده. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
2: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
4: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. هل يجوز غسل الجمعة في ليلة الجمعة؟
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كأن السائل يريد أن يقول: هل ممكن أغتسل للجمعة من ليلة الجمعة، وليلة الجمعة تبدأ من غروب شمس يوم الخميس؟ هذه هي الليلة، بداية الليلة. وبعضهم قال من بعد صلاة العشاء، فهل يجوز أن يغتسل الإنسان للجمعة في هذا الوقت؟ قال جماهير العلماء: لا يجوز ذلك. لماذا؟ لأن الغسل ليس لليلة الجمعة أو ليوم الجمعة، وإنما الغسل لصلاة الجمعة. ومن مستحبات صلاة الجمعة أن نغتسل لهذه الصلاة، فلذلك جماهير العلماء قالوا نغتسل لها بعد صلاة الفجر. وبعضهم قال، وهم من السادة المالكية، أنه يغتسل لها عند نيته للذهاب إلى صلاة الجمعة. ولذلك فغسل الجمعة من بعد صلاة الفجر إلى ما قبل الذهاب إلى صلاة الجمعة.
2: والله أعلم.

0: دقيقة فقهية دكتور مجدي عاشور دكتور حسن سليمان.
1: إشارة ضبط الوقت تعلن تمام الثامنة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يا قارئ القرآن نبراس الهدى غيث الندى وإمام كل تقاتي، أودعته في الصدر نورا قد سنى قبسا من المصباح والمشكات، وحفظته والله أكرم حافظ تجلو بنعمة نوره الظلمات. القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي في تلاوة مباركة من سورة الأعراف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

Mm-hmm.

Oh.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الأعراف تلا علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة العالم الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. أهلا ومرحبا بكم معنا دكتور محمد.
2: أهلا ومرحبا
1: دكتور محمد. في سلسلة الرد الجميل عن الهجرة النبوية المشرفة، حقائق وشبهات، نود أستاذنا أن نجيب عن تشكيك الماديين في إعجاز الغار وصرف أبصار المطاردين.
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. وبعد، أخوتي في الإنسانية، أخوتي في الإيمان، ما من شك أن هؤلاء الطاعنون الذين يشككون في الإعجاز الذي حدث في الغار من صرف أبصار المطاردين للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف صرف الله أبصارهم وقلوبهم وعادوا، ولم يكن بينهم وبين النبي إلا أن ينظروا بأبصارهم فقط. يقول هؤلاء الماديون إن هذه الأمور مجرد أساطير صيغت لجعل الحدث يظهر بصورة درامية خارقة للتشويق للأمر ولدفع الناس للإيمان. ونرد على هؤلاء الرد العلمي أولا الذي يخاطب العقول، أن المعجزة العقلية الباهرة في الغار هي

0: صرف الأبصار والقلوب إذ وقف الفرسان المدربون على فم الغار. وكان الحافز المادي مغريا جدا، 100 ناقة لمن يأتي بالنبي حيا أو ميتا. وبحسابات المسافة والرؤية البصرية المجردة كان يكفي أن ينظر أحدهم تحت قدميه ليقع بصره على النبي وصحبه صلى الله عليه وسلم. فعدم انحناء أحدهم للنظر وانصرافهم من المكان رغم قربهم الشديد هو المعجزة الحقيقية التي تثبت التدخل الإلهي، الإنقاذ الإلهي، الحماية الإلهية، نعم، لصاحب الرسالة، لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما من شك أن الدليل النقلي جاء ليلتقي مع الدليل العقلي، وذلك أن الإعجاز في الغار ونصرة الله تبارك وتعالى لنبي صلى الله عليه وسلم ثابت بآيات الذكر الحكيم. نعم، حيث تنقطع كل حجة للماديين، كلها أوهام يثيرونها أمام هذه الآية. إذ يقول ربنا سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. تعبير القرآن ثاني اثنين أي أحد اثنين، ثالث ثلاثة في اللغة يعني أحد ثلاثة، رابع أربعة يعني أحد أربعة. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه، ثم يقول ربنا: وأيده بجنود لم تروها. إن الله على كل شيء قدير أيها العقلاء. وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. لقد كانت معجزة ربانية، فالله سبحانه وتعالى يفعل ما شاء وكيف شاء، فهو على كل شيء قدير. هذا وبالله التوفيق، والحديث موصول إن شاء الله.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، من التلاوات التي نستمع إليها اليوم في العاشرة إن شاء الله تعالى، نستمع إلى ترتيل مبارك لسورة الكهف كاملة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. تستمر فقرات المصحف المرتل بصحبة القارئ الشيخ محمود علي البنا على مدار اليوم. الموعد الأول في 11 إلى الثلث، وما تيسر من سور الروم ولقمان والسجدة والأحزاب. ثم نعاود اللقاء مع الشيخ البنا مرة أخرى في 3 إلى 5 دقائق ظهرا إن شاء الله تعالى، يرتل علينا من سورتي الأحزاب وسبأ. المصحف المرتل بصحبة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري برواية الدوري، الموعد 6:30 مساء إن شاء الله تعالى، يرتل علينا بدءا من الآية 99 من سورة التوبة وحتى الآية 14 من سورة يونس، تسبقها تقدمة للتلاوة لفضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، مع فقرة من فقرات الختمة المرتلة. يحين الموعد في 1:30 بعد منتصف الليل إن شاء الله، حيث يرتل علينا القارئ الشيخ أحمد نعينع بدءا من الآية 17 بعد 100 من سورة الأعراف وحتى الآية 88 بعد 100 من السورة. ومن التلاوات المجودة التي نستمع إليها اليوم في 9:45 إن شاء الله تعالى، مع فقرات المصحف المجود بصحبة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري وما تيسر من سورة مريم. قرآن المغرب لهذا اليوم يحين موعده في 7:14 إن شاء الله، حيث يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة النحل. قرآن السهرة لهذا اليوم في 11:30 التلاوة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة آل عمران. بعد منتصف الليل بربع ساعة نستمع إلى تلاوة للقارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي من سور المطففين والقصار والفاتحة وأوائل سورة البقرة. وفي 2:07 بعد منتصف الليل يتلو علينا القارئ الشيخ محمد عبد الشافي النادي من سورة الحجرات. أما في 3:05 فنستمع إلى القارئ الشيخ حسن محمد حسن عوض وما تيسر من سورة لقمان. إخوة الإيمان، وفي 12:05 ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الجمعة من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. في تمام 5 تبدأ معكم الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه بصحبة الزميل فؤاد حسان، وفي ضيافة الفترة فضيلة العالم الجليل الشيخ الدكتور محمد نبيل غنايم. بعد أذان المغرب مباشرة إن شاء الله تعالى ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بصحبة الزميل عبد الجواد شندي لنقل احتفالات شبكة القرآن الكريم بالعام الهجري الجديد 1448. معه قارئاً القارئ الشيخ طه النعماني ومبتهلاً الشيخ محمد عبد الحميد جاد. إخوة الإيمان، أطيب الأوقات نتمناها لكم مع كل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات وتلاوات لآي ذكر الحكيم وهدي المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أطيب الأمنيات من فريق عمل هذه الفترة عبد الرحمن أحمد وهاني عمشة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة من سورة المؤمنون يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة المؤمنون، تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: في طريق الهجرة، إعداد حامد صابر، تقديم منى عبد الهادي.
1: وبأمر وحي

0: اللهم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الذي نواصل فيه الحديث عن معلم جديد من معالم طريق الهجرة، ولا زلنا مع المعلم الذي كان من الأماكن التي مهدت لانطلاق الهجرة. إنه العقبة، ذلك المكان الذي يقع على أطراف مشعر منن الشرقي بالقرب من الجمرة الأولى، والذي شهد بيعة العقبة الأولى والتي حدثت في العام 12 من البعثة، وتمت بين الرسول صلى الله عليه وسلم واثني عشر رجلا من يثرب، عاهدوه على ألا يعصوه في معروف وأن ينصروه في دعوته، ومضى على ذلك عام. وجاء العام 13 للبعثة النبوية المباركة، وبعد نهاية موسم الحج من تلك السنة قدم 73 رجلا وامرأتان من أهل يثرب، قدموا مع قومهم مستخفين بإسلامهم، وكانوا قد عقدوا العزم على مبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصرة والطاعة. وحضر العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن أخيه عليه أفضل الصلاة والسلام، رغم أن العباس لم يسلم بعد، ولكن ليطمئن قلبه على ابن أخيه، وتمت البيعة ليلا عند العقبة. وكانت بنود البيعة واضحة وصريحة، جمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله لا تخافوا في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. وقد طلب الرسول صلى الله عليه وسلم منهم أن يختاروا من بينهم 12 شخصا من زعمائهم ليكونوا نقباء على البيعة، مهمتهم أن يحافظوا على التزام قومهم ببنود البيعة. وهكذا نقشت معالم النصر على صخور العقبة قبل أن ترفع راياته في المدينة. وهكذا كان هذا الممر الصغير المسمى بالعقبة شاهدا على ميلاد أمل جديد وانطلاق الدعوة لآفاق أرحب، وقيام أمة كانت خير أمة أخرجت للناس. وحتى نلتقي مع معلم جديد في طريق الهجرة، لكم تحياتي وتحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمنا لكم معالم في طريق الهجرة، كتبه لكم حامد صابر، وقدمته منى عبد الهادي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن إخوة الإيمان مع فقرات الختمة المجودة لفضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، يتلو علينا سورة مريم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب الختمة المجودة للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، تلا علينا سورة مريم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم
2: أن

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج النسائي في سننه لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المسلمون من إحدى الغزوات بنصر الله تعالى، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في توزيع الغنائم على أصحابه حتى جاء الدور على أحدهم فغضب واحمر وجهه ولم يأخذ شيئا من الغنائم، وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما على هذا اتبعتك، لكني اتبعتك على أن أرمى هاهنا بسهم، وأشار بيده إلى حلقه فأموت فأدخل الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدق.
1: سئل فأجاب:

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما معنى قوله تعالى في سورة الدخان: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين؟ صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، معنى قوله تعالى: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين. حكت الآيات السابقة عذاب الآثمين الكافرين وعددت ألوانه وصوره، وجاءت هذه الآيات هنا تعرض نعيم المتقين وهناءتهم، لتتألف سورة متكاملة تمثل هوان الآثمين في عذابهم وذلهم ومهانتهم، الصورة الثانية تمثل بهجة المتقين في نعيمهم وعزهم ومكانتهم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. والمعنى: إن المؤمنين المتقين الذين حققوا لأنفسهم الأمن وزكوها بعمل الصالحات الباقيات فوقوها من العذاب، إن هؤلاء المؤمنين ينزلون يوم القيامة في مقام أمين يأمنون فيه من الآفات والمنغصات ومن كل ما يكرهون، لا يخافون من حرمان أو إقلال أو فوات. وقوله تعالى في جنات وعيون بيان للمقام الأمين وما يحتويه من ألوان النعيم، من بساتين مثمرة مورقة، ومن عيون من الماء ثرية، ومن أشجار وزهور وحدائق غناء، بين الأشجار والزهور دافقة، ومن ملابس متنوعة متفاوتة، من رقيق الحرير ومن غليظ الديباج الأخاذ البراق، مما كانوا يتحاشون استعماله في الدنيا طاعة وتواضعا وعزوفا عن نعيمها، وهم بين هذا كله يتمتعون بالجلوس على الأرائك متقابلين، ينظر بعضهم وجوه بعض. هذا والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، شرف العلم بشرف ما تعلق به، فكيف إذا تعلقت العبادة بالقرآن العظيم أشرف الكتب وأكملها، وقد أعلى الله مكانه وأيد بالحق سلطانه، فهو أفصح كتبه كلاما وأحسنها نظاما، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقد حث الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين على أن يكون لهم شأن مع القرآن، فيردوا حياضه ويستروحوا في رياضه ويأنسوا بكنفه، فها هو يخاطبهم في محكم التنزيل فيقول عز من قائل: ورتل القرآن ترتيلا. وكلما قرأ المؤمن آيات الله تضاعفت حسناته وامتلأت صحائف أعماله، وهذه هي التجارة الحقيقية مع الله عز وجل. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. إخوة الإيمان، ومن صور القرآن التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون للمسلم معها ورد في يوم الجمعة سورة الكهف. تلكم السورة التي تحمل في آياتها كنوزا من العبر والعظات والقصص والمعجزات، الأمر الذي يجعلها سورة مباركة. يستحب للمسلم أن يجعل لها وردا في يومه أو في أسبوعه، خاصة في يوم الجمعة، كما ورد في السنة النبوية من عظم الأجر المترتب على قراءتها، وما تمنحه لقارئها من بركة وأجر عظيم. فقد أخرج الحاكم من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. إخوة الإيمان، بعد قليل نستمع إلى ترتيل مبارك برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي لسورة الكهف كاملة. يقدم لهذا الترتيل المبارك الدكتور السيد رزق الطويل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، سنعيش مع تلاوة طيبة من سورة الكهف، وهذه سورة مكية أيها الإخوة، تقدم العبرة البالغة والموعظة النافعة الملائمة لأحداث الفترة المكية من خلال ما سقته لنا من قصص وأخبار. ونظرة واحدة أيها الإخوة إلى بداية هذه السورة نراها بدأت بالحمد لله، وهي واحدة من سور خمس بدأت بهذه البداية الطيبة. السور هي سورة الفاتحة أم الكتاب، الحمد لله رب العالمين، سورة الأنعام، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم سورة الكهف، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ثم سورة سبأ، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وأخيرا سورة فاطر، الحمد لله فاطر السماوات والأرض. وهذه أيها الإخوة، أعني الحمد لله، كلمة جليلة الشأن يقولها المؤمن في مواجهة من امتن الله به عليه من فضل وتأييد، كما تقال في مواجهة الامتحان الصعب والابتلاء الشديد، والله سبحانه لا يحمد على مكروه سواه. وفي هذه السورة نحمد الله تبارك وتعالى وحده، لأنه منزل الكتاب قويما لا عوج فيه، ينذر من ضل ومن انحرف، ويبشر المؤمنين الصالحين بالثواب العظيم. ثم تدعو الآيات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن ينبذ مشاعر الحزن والأسى من أجل كفر قومه وإعراضهم. وينبغي أن يتأكد لكل مؤمن واع أن كل ما على الأرض زينة يبتلى بها العباد، منهم من يعرف على حقيقتها فلا تشغله عن التزود لأخرى، ومنهم من انغمس في ضلالها وزخرفها، وأن النهاية المؤكدة لما نراه على وجه الأرض من زينة ومتاع تحولها إلى صحراء جرداء أو تراب لا نبات فيه. ثم تبدأ الآيات بعرض القصة التي سميت السورة من خلال أحداثها، أعني قصة شباب الكهف. إنها قصة بالغة العجب، ولولا عرض القرآن الكريم لأحداثها ما تصورت يا محمد أنها أمور وقعت على صعيد الحياة. ثم تعرض قصتهم بإيجاز دقيق، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. هذا عرض للقصة بإيجاز. ثم تبدأ الآيات في التفصيل، يقول سبحانه: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. وهنا أيها الإخوة لنا وقفة أمام هذه الصفات التي تعد ملامح للشباب المسلم الواعي أو شباب الكهف، إنهم في سن الفتاة أي الشباب وحداثة السن، وأنهم مؤمنون إيمانا عظيما بربهم، وأن الله منحهم الرشد والهداية في سلوكياتهم. ثم إن الله تبارك وتعالى ربط على قلوبهم فلا تضعف أمام المحن ولا تهون إذا تكاثرت عليها الأحداث، وهنا هيأ الله لهم مرفقا يحميهم ويؤويهم، وهو الكهف الذي دخلوا فيه. وضرب الله على أذنهم فناموا نومة طويلة، والرقيم معهم فيه مواعظ هداية، وكلبهم يبسط ذراعيه على باب الكهف أو في فنائه يحرسهم. لقد وظف الله سنن الكون في خدمتهم، فالشمس لا تؤذيهم في مشرقها ولا مغربها بل يصيبهم منها شعاع ضئيل بسيط بقدر ما يحتاج الإنسان إلى الشمس. ووقفة الكلب في فناء الكهف تجعلهم في أمن، وتحركهم وهم نائمون لئلا تتقرح أجسامهم من طول النوم. من ينظر إليهم يمتلئ قلبه رعبا ويفر خائفا، وهذه حماية من الله تبارك وتعالى. ثم يبعثهم الله سبحانه بعد النوم الطويل، نوم استمر 309، وهنا إشارة علمية لابد أن نقف أمامها متدبرين لنجد جانبا هاما من جوانب الآية القرآنية، أي الإعجاز القرآني. إن رب العالمين يقول ولبثوا في كهفهم 300 وازدادوا 9. لما قال رب العالمين هذا 300 ثم قال وازدادوا 9؟ الذين يتأملون كتاب الله تبارك وتعالى تأملا جيدا يجدون أن هذه الفترة بالتقويم القمري 309، أما بالتقويم الميلادي فبالضبط 300 فقط. كون القرآن الكريم يقول وازدادوا 9 كان يبين الفرق بين التقويم الهجري أو التقويم القمري والتقويم الميلادي. ويدور بينهم حوار عندما يستيقظون من هذه النومة الطويلة، يستبين من هذا الحوار أنهم لم يعرفوا المدة التي قضوها في هذا النوم العميق. كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. وأحسوا بالجوع وطلبوا إلى أحدهم أن يأخذ بعض النقود الفضية ليشتري لهم طعاما طيبا يسد جوعه، وعليه أن يكون فطنا ويحتل الأمر حتى لا ينكشف أمر هؤلاء الهاربين من الطغيان، وحتى لا تكون العاقبة وخيمة. وأخيرا انكشف أمرهم وعرفت قصتهم، وكانت المدينة قد تغير أمرها إلى التمسك بدين الله والسير على شريعة الحق والعدل. وتبقى أيها الإخوة دروس القصة، وأترككم أيها الإخوة في رعاية الله لتعيشوا في رحاب القصص القرآني متأملين متدبرين، والله يهدينا جميعا سواء السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم

لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا.

0: صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي سورة الكهف.
2: في الجمعة القادمة بمشيئة الله تعالى نلتقي وإياكم مع ترتيل مبارك لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، وساعتنا الآن 10:05.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

من كنوز المعرفة.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين وبعد، فهناك العديد من الأحداث التي مرت على الأمة الإسلامية وشكلت تحولا مفصليا في التاريخ الإسلامي، وفي مقدمة هذه الأحداث الهجرة النبوية التي تجسدت بهجرة الرسول من مكة إلى المدينة المنورة. والهجرة في اللغة معناها الترك، وفي الشرع الخروج إلى أرض الإسلام، والمراد بها الهجرة من مكة إلى المدينة المنورة، والتي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وللهجرة أنواع أربع، ورد ذلك في الجامع لأحكام القرآن في تفسير قول الله عز وجل: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا. يقول الإمام القرطبي في هذا التفسير: والهجرة أنواع، منها الهجرة إلى المدينة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه واجبة أول الإسلام، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. ومنها هجرة من أسلم في دار الحرب فإنها واجبة، ويلحق بهذا من كان مقيما في دار غير المسلمين ولم يتمكن من العبادة، لزمه الهجرة من تلك البلاد، وذلك لقوله تعالى: الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. والمراد بقوله ظالمي أنفسهم أي الذين لم يهاجروا من مكة إلى المدينة، بل بقوا بين الكفار يمنعونهم من إظهار إسلامهم ومن ممارسة عبادتهم وشعائر دينهم، وربما قتلهم المسلمون في الحرب مع الكفار وهم لا يعلمون بأنهم مسلمون. تقول لهم الملائكة: فيما كنتم؟ سؤال توبيخ، أي في أي شيء كنتم من أمور دينكم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض لا نقدر على إظهار ديننا. فتقول لهم الملائكة: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ والنوع الثالث من الهجرة هجرة أهل المعاصي حتى يرجعوا تأديبا لهم، فلا يكلموا ولا يخالطوا حتى يتوبوا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع كعب وصاحبيه مرارة بن ربيعة العامري وهلال بن أمية الواقفي، وقد ذكر الله قصتهم في سورة التوبة. يقول جل ذكره: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. والنوع الرابع من الهجرة هجرة المسلم ما حرم الله عليه، كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وفي صحيح ابن حبان من حديث فضالة بن عبيد قال: قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن؟ المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. وفي مسند أبي يعلى من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل سأله: يا رسول الله، أي الهجرة أفضل؟ قال: أن تهجر ما كره ربك. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا من أسرار كتابك. الدكتور أشرف الفيل من علماء الأزهر الشريف.
1: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، الآن نواصل معا رحلتنا المباركة للمصحف المرتل، بدءا من الآية 48 من سورة الروم. يواصل القارئ الشيخ محمود علي البنا ترتيله لآيات الله البينات.

وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل

رحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة

أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشر

فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة

بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد.

في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟

أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره

نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد.

ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس

ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا

مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق

مين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعل

على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق

أفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون.

من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا

ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم

يَعْلَمُونَ. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل.

ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ

قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم.

عليما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم

كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.

وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو

لا أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، وكان ذلك على الله يسيرا. يحسب

أولئكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً.

ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا

0: صدق الله العظيم.
1: رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا ما تيسر من سورة الروم وسورتي لقمان والسجدة حتى الآية 27 من سورة الأحزاب. اللقاء التالي يأتيكم في 3 إلى 5 دقائق إن شاء الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا إلى فقرات فترة الضحى التي تمتد حتى 2 من ظهيرة اليوم إن شاء الله. معكم على هندسة الهواء الزميلة ابتسام الوكيل، وهذه تحياتي فؤاد حسان. وكنا في الفترة السابقة قد سعدنا بصحبة الزميل هاني عماشة. نتمنى لكم دائما أوقات طيبة عامرة بالإيمان مع برامجنا وفقراتنا لهذه الفترة وفي كل الفترات، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: إيمان. إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. ونرحب بضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية السابق. فضيلتك، تحدثنا في الحلقة السابقة وقلنا ليس هناك إطلاقا أي تعارض بين انتمائنا لوطن ما وبين ديننا الإسلامي الحنيف. لكل إنسان وطن ولكل إنسان له عقيدة أو له دين، ليس هناك تعارض بين دوائر الانتماء المختلفة، والإسلام يعترف بذلك ويقره. لكن هنا سؤال مهم. دائما نتحدث كثيرا عن مصر، هذا البلد العظيم، ونذكره دائما ونتحدث ونشرف بالحديث عنه. وهناك سؤال يثور أحيانا بعض الناس يسأله أو يثور في الوجدان، لماذا هذا الحديث الكثير عن مصر بشكل خاص؟ هل لها وضع خاص في الإسلام، ميزة خاصة مثلا عندما نتحدث عنها بهذا الشكل؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، في كثير من الأحيان يحبب إلى الإنسان أن يتكلم عما يحب، وكلامنا عمن نحب أو عما نحب هو كلام نابع من احتفاء واحتفال النص الشرعي بهذا البلد الكريم مصر. ولعلنا نذكر هنا أن القرآن الكريم ذكرت فيه مصر مرات ومرات. الإمام السيوطي رحمه الله سبحانه وتعالى أحصى الآيات التي وردت فيها مصر بالذكر صراحة وتلميحا أكثر من 30 موضعا في القرآن الكريم. وهذا يعني بجانب سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، أيضا هو أحصاها وذكرها وتتبعها، ووجد أن السنة النبوية المشرفة في وقت لم يكن المسلمون قد دخلوا مصر بعد، يحتفي النص الشريف في السنة بمصر وبذكرها وبأهلها وبجندها وبصياغة الحياة في مصر. ثم وجدنا الرسل الكرام على مدار التاريخ، منهم من جاء إلى مصر في كثرة كثيرة من الرسل والأنبياء.
1: نعم، سيدنا إبراهيم مر بمصر.
2: نعم.
1: نعم. نعم.
2: وسيدنا محمد
1: صلى الله عليه وسلم. وسيدنا يوسف.
2: وسيدنا موسى. خيري. وسيدنا موسى يوسف طبعا.
1: نعم.
2: وسيدنا موسى من الأنبياء الذين،
1: نعم،
2: يعني لهم وجود حقيقي في مصر.
1: نعم.
2: لكن نقول بإجمال يعني أن كثيرا من الأنبياء نزلوا إلى أرض مصر. ثم نجد أيضا كتب السماوية من التوراة ومن الإنجيل ومن صحف إبراهيم، ممن قرأ هذه الكتب وجدنا أنهم يقولون بأن مصر أيضا ذكرت كثيرا في التوراة وفي الإنجيل وفي غيرها من الكتب السماوية. هذا كله يدعوني إلى أن أقول إن مصر لها وضع خاص في النص الشرعي. ومدام أن النص الإلهي في القرآن الكريم وفي التوراة وفي الإنجيل وفي غير ذلك من الكتب السماوية احتفى بمصر هذا الاحتفاء، فإنه لا شك أن مصر لها مكانة كبيرة جدا، يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها، لكن لها مكانة في النص الشرعي الذي يدعوني إلى الوقوف طويلا أمام هذا النتاج العلمي الثقافي الحضاري الدفاعي عن هذا المكان وعن ثقافة الدفاع عن البلد. هذا كله على مر التاريخ. لو وقفت فقط عند الثقافة الفقهية مثلا،
1: نعم،
2: أو التوجه الفقهي في مصر،
1: نعم، يعني الأمر ليس مقصورا على أنها ذكرت في القرآن أو في الحديث الشريف، لكن أيضا لها مكانة ولها ميزة بعلمائها.
2: نعم.
1: نعم، بأعلامها، بمفكريها عبر التاريخ.
2: نعم. نعم، مجموع الثقافة، مجموع،
1: نعم،
2: الفكر الذي ساد في مراحل تاريخية متعاقبة،
1: نعم،
2: يدعوني إلى أن أقول بأن يعني لها جانب كبير من الاهتمام،
1: نعم
2: ليس على المستوى الداخلي فقط بل على المستوى الخارجي، وهذا أمر واقع في كثير من العصور وما زال هو كذلك إلى وقتنا هذا. والخير موجود في الأمة إلى أن تقوم الساعة.
1: نعم.
2: فنجد ولعلنا نشير إلى إشارة سريعة يعني إلى فقيه مصر رضي الله عنه،
1: نعم.
2: الإمام الليث ابن سعد،
1: نعم.
2: وهو
1: نعم.
2: من أبناء محافظة القليوبية في
1: نعم.
2: الوقت الحاضر، يعني محافظة القليوبية التي لها حدود معينة،
1: نعم.
2: هو ممن ينتمون إلى هذا المكان.
1: نعم.
2: هو له فقه خاص،
1: نعم.
2: له فقه حضاري للغاية، يحتاج إلى من ينبش عن هذا الفقه في المصادر المختلفة. صحيح كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه بأن أصحاب الإمام الليث رضي الله عنه لم يقوموا بفقهه ولم يهذبوه،
1: في عبارات الشهيرة الليث أفقه من مالك،
2: نعم، يعني
1: لكن تلاميذه لم يقوموا به.
2: يعني
1: نعم نعم نعم
2: نحن يعني نحن نعجز عن المفاضلة بين هؤلاء.
1: لا، ليس على سبيل المفاضلة طبعا، كلهم أعلام طبعا.
2: نعم. لكن على الأقل أنني صحيح لم أجد أن فقه ليس بن سعد رضي الله عنه كفقه الإمام مالك وكفقه الشافعي وأبي حنيفة وبقية العلماء، في أنهم وجدوا من التلاميذ من يهذب ومن يشرح ومن يقعد ومن يعني يحيط هذا الفقه بضمانات كثيرة جدا للبقاء، لكن فقه الإمام الليث أحتاج إلى أن أبحث في المصادر.
1: اسمح لي فضيلتك أن أشير إشارة مهمة، أنه في أيامنا الحالية هناك اهتمام بالغ بفقه الإمام الليث، وهناك سعي حثيث إن شاء الله سيتمه الله على خير بإنجاز مسند الإمام الليث إن شاء الله، بتوجيهات طبعا مباركة ومشكورة طبعا. نعم.
2: يعني
1: نعم.
2: هذه كلها جهود مشكورة الحقيقة.
1: نعم.
2: نحن
1: نعم.
2: من نحن في خدمة العلم الشرعي وفي خدمة العلم الإنساني، نحن في خدمة البشرية جميعا، نحن ننظر إلى أنفسنا، إلى أننا في تكليف إلهي بأن ننفع الناس. ولذلك القرآن الكريم يقول وقولوا للناس حسنا، وأقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى أنفعهم للناس كما جاء في الحديث الشريف، إلى غير ذلك من المعاني التي ترسخ في وجدان الإنسان أنه لم يخلق لذاته فقط، وإنما خلق من أجل البشرية كلها، من أجل الناس جميعا، من ناحية قربهم أو بعدهم عنه، لكنه هو جاء في مرحلة زمنية معينة لأجل أن تكتمل به الدائرة في نطاق معين. على كل حال هذا الفقيه، فقيه مصر، ندعو الباحثين وندعو كل من له اهتمام بالفقه وكل من له انتماء بالحديث وكل من له انتماء بالتحضر إلى أن يبحث في المرامي التي قصدها الإمام الليث بن سعد رضي الله عنه. هو مصري أصيل،
1: نعم.
2: وله دور اجتماعي وله دور اقتصادي مهم جدا يحتاج إلى التركيز عليه، وله دور علمي فقهي، له مناظرات ومراسلات فيما بينه وبين الإمام مالك نحتاج إلى أن نقف عندها طويلا من أجل ترسيخ المنهج ومن أجل العلاقة بين العلماء، وأنها تكاملية ولم تكن تنافسية في يوم من الأيام. نحتاج كل هذه المعاني أن تبرز لأجل أن نقول بأن الفقه المصري يمكن أن نقول بأن له سمات خاصة وله منهج خاص تسير معه الحياة في سهولة وفي يسر نتيجة هذا الفكر الراقي الذي لا يؤدي إلى صراع، والذي يؤدي إلى تكامل في العمل، والذي يؤدي إلى غرس روح الانتماء لهذا البلد. وجدناه جميعا، وجدنا كل هذه المعاني جميعا عند الإمام الليث بن سعد في فقهه المتناثر في بطون الكتب والمصادر والمراجع المختلفة.
1: نعم. وكذلك أيضا الإمام عبد الله بن وهب وعبد الله بن لهيعة والربيع المرادي، وهناك طائفة كبيرة جدا من فقهاء المصريين لا يقلون أهمية عن الإمام الليث.
2: بلا ريب.
1: نعم.
2: بلا ريب أن التاريخ في كل لحظة تاريخية ينبئ عن ولادة عبقري من عبقرة الزمان، عبقري من عبقرة المكان. هذا البلد معطاء وولاد، في كل جيل من الأجيال تجد من يقوم على أمر هذا المجتمع علما واقتصادا وسياسة وكل نواحي الحياة المختلفة، بلا شك أننا لم نعدم أبدا وجود الكفاءات ووجود الذين يقومون بالدور المهم جدا في حياة المجتمع من الناحية العلمية والثقافية وغيرها. ولعلنا في العصر الحاضر نذكر علماء كبار بصرف النظر أيضا قد تختلف مع بعض الأفكار عندهم وقد تتفق، لكن على الأقل نحن أمام حركة علمية ثقافية أدبية وجدت في هذا البلد على مر التاريخ. طه حسين العقاد، ومن قبل ذلك هذه الحركة القانونية التي قادها
1: السنبوري مثلا،
2: السنبوري باشا، ومن قبله أيضا محمد قاضي باشا الفقيه الحنفي المجيد لسبع لغات، والناس لا تجهله تماما، يعني القليل الذي يعرفه، لكنه كان وزيرا للحقانية أو وزيرا للعدل، أسرى الحياة القانونية الشرعية بكثير جدا من القوانين التي تعد مصادر للقوانين التي نتحاكم إليها الآن، والتي أراد البعض أن يقول إننا نتحاكم إلى الطاغوت، والحقيقة أننا نتحاكم إلى قوانين مستمدة من
1: الشريعة
2: الإسلامية والشريعة الإسلامية.
1: وهذا أمر ربما نحتاجه في حلقة أخرى قادمة إن شاء الله. وسلسلة نجباء مصر طويلة وحافلة، يطول المقام إذا استعرضنا هذه السلسلة.
2: يعني من مقامك هذا، لو أن باحثا ما استعرض وتتبع فقهاء المصريين من التاريخ القديم إلى الآن، مبرزا ومظهرا ومبديا لمناهجهم وأفكارهم ودورهم في الحضارة الإنسانية،
1: ستكون رسالة عظيمة جدا،
2: يكون هذا شيئا جيدا.
1: نعم، بارك الله فيكم إخوة الإسلام والإيمان. في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية السابق، وتقبلوا تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تمام. إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة نقى مستمعينا مع القارئ الشيخ حمد الزامل، وهذه التلاوة من سورة الزخرف.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ حمد الزامل ما تيسر من سورة الزخرف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: كلمات من نور، إعداد وتقديم محمد أبو الوفاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول رب العزة والجلال في كتابه الكريم في سورة فصلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. يا أخي الكريم، إنه لجزاء عظيم يرقى إلى درجة نزول الملائكة على أولئك الذين استقاموا في كل شؤون حياتهم، في شؤون العبادات وفي شؤون حقوق الناس والمعاملات، وقد أدوا عملهم وما كلفوا به على الوجه الأكمل، وراقبوا ربهم سبحانه وتعالى في كل أعمالهم وأمورهم. فمفهوم الاستقامة لا يتجزأ، فلا يمكن أن يوصف بالمستقيم الكذاب والعاق أو المحتال أو آكل السحت أو الظالم أو المغتاب. الاستقامة يا أخي الكريم تعني أول ما تعني الوفاء بحق الله عز وجل وبحق الناس، تعني كذلك التحلي بمكارم الأخلاق، والتي هي غاية بعثة ورسالة خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بعث للناس كافة. وقال في الحديث النبوي الشريف: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أيها الإخوة في الله، حسبكم بما كان رب العزة والجلال وليكم، فقد قال عز من قائل في كتابه الكريم في سورة الزمر: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ صدق الله العظيم. المستقيمون جزاؤهم عند الله سبحانه وتعالى عظيم. ألم يقل عز من قائل في كتابه الكريم في سورة الجن: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا؟ صدق الله العظيم. سأل الصحابي الجليل سفيان الثقفي رضي الله تعالى عنه، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. ويقول الحق سبحانه وتعالى مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولقد ذكر لفظ الاستقامة في فاتحة الكتاب التي يقرأها المسلم في صلاته 17 مرة في الصلاة المفروضة فقط كل يوم وليلة، داعيا رب العزة والجلال في كل صلاة في الفرض أو في النفل: اهدنا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم هو صراط الله عز وجل. يقول عز من قائل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. صدق الله العظيم.
0: كلمات من نور. إعداد وتقديم محمد أبو الوفاء.
2: 12:15 ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن فنبقى مع القارئ الشيخ أحمد الرزيقي وهذه التلاوة من سورة النمل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى القارئ الشيخ أحمد الرزيقي وقد تلا علينا من سورة النمل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زال حديثنا موصولا عن الدين القيم، وفي ضيافتنا الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، العميد الأسبق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك معنا.
2: أهلا وسهلا
1: دكتور محمد. يعني ما من شيء أمر الله تبارك وتعالى فيه بالاستزادة إلا العلم، وقل ربي زدني علما. فصلة العلم بالحياة ودور العلم في إيصال الإنسان بالله تبارك وتعالى.
2: أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد. بداية أحب أن أقول الدين عندنا علم، والعلم عندنا دين. الدين عندنا علم لأننا نصل إلى الدين من خلال القضايا العقلية المنطقية العلمية، والعلم عندنا دين لأن الله عز وجل أمرنا بالعلم. وقل ربي زدني علما، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يخشى الله من عباده العلماء فاعلم أنه لا إله إلا الله. آيات كثيرة وأحاديث شريفة جاءت تحث الناس على العلم وعلى طلب العلم. إذن نخلص إلى أن الدين علم والعلم دين، ولا يمكن في منطق العقل أن يتعارض العلم مع الدين، ولا أن يتعارض الدين مع العلم. ربما يتعارض الدين مع العلم في الأديان الأرضية الوضعية، لكننا هنا نركز على الدين القيم، ونركز على الدين الذي أوحاه الله عز وجل إلى الناس عن طريق الأنبياء والرسل.
1: بل أحيانا يثبت العلم بعض ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى وكان العقل فيه حائرة.
2: نعم، هذا كثير ربما نعرض له فيما بعد. ففكرة مشؤومة وكاذبة تلك التي تزعم أن الدين معوق للرقي الحضاري، وأن الدين معوق للعلم، وأن المجتمع الغربي كما يقول بعض الشباب لم يبلغ قمة الحضارة إلا عندما تخلى عن الدين. ما هو الذي أردت أن تكتشفه أيها الإنسان وجاء الدين يمنعك منه؟ ما هو الشيء الذي أنت تريد أن تبدعه وأن تخدم به الحضارة الإنسانية وأن تخدم به المجتمع الإنساني وجاء الدين يقول لك لا تفعل لا تصنع؟ ما هو؟ أروني شيئا واحدا يخدم البشرية وجاء الدين يمنعك منه.
1: لم يحدث.
2: الدين يا أستاذ إسماعيل من أوله إلى آخره، وأنا دائما أردد هذا، الدين كله محوره الإنسان.
1: نعم،
2: الدين كله محوره مصلحة الإنسان.
1: يحث الإنسان على أن يسير في آفاق الأرض ويضرب فيها إلى الوصول إلى مصلحته.
2: الله يقول لنا في القرآن الكريم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يعني لو لم ينزل الله الدين والتكاليف والأوامر والنواهي ولم يلتزم الناس، هل ذلك يؤثر في ملك الله شيئا؟ الجواب لا، إنما ربي شرع الدين من أجل مصلحتك أنت أيها الإنسان. والقواعد الشرعية تقول كل شيء أمرك الله عز وجل به ففيه مصلحة لك، وكل شيء نهاك الله عز وجل عنه ففيه مفسدة تعود إليك. أروني شيئا نهانا الله عنه وفيه
1: منفعة مثلا،
2: أو فيه منفعة. هل في الزنا منفعة؟ هل في الربا منفعة؟ هل في شرب الخمر والمسكرات والمخدرات منفعة؟ هل في قصف المحصنات منفعة؟ هل في قتل الإنسان البريء منفعة؟ هل تجد أن كل الأشياء التي نهانا الله عز وجل عنها تجد أنها تشتمل على مفاسد تعود بالأضرار على الإنسان. وتجد في الوقت نفسه أن الله أمرك بالإيمان وأمرك بالتكاليف وأمرك بالعبادات، فتبحث وتتأمل فتجد أنها تعود إليك بالمنافع وتعود إليك بالمصالح. فالدين لا يمكن أن يعارض العلم.
1: فالأوامر والنواهي من الله تبارك وتعالى ترتقي بحياة الإنسان
2: ولمصلحة الإنسان
1: ولمصلحته.
2: ومن هنا لابد أن نرفض بعقولنا، لا أقول بالدين أولا، بعقولنا أن نرفض المقولات التي سمعناها قديما والتي يعيدها بعض الشباب حديثا بأن الدين مخدر للشعوب، وبأن طريق الإفاقة واليقظة تتمثل في مدابرة الدين وفي الابتعاد عن الدين، ومن الدعاوى المزيفة أن طريق الحضارة هو العلم والبعد عن الدين. هذا كلام لا يمت إلى البحث العلمي بصلة. الدين يقول قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل سيروا في الأرض فانظروا. الدين يحثك على النظر في الكون وعلى التأمل وعلى الإبداع وعلى العلم، ولا يمكن أن يقف الدين حجر عثرة أمام أي تقدم علمي يعود على الناس بالنفع والمصلحة.
1: ففز بعلم ولا ترضى به بدلا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. أشكر باسمكم في نهاية هذا اللقاء الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، العميد الأسبق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، هذه تحياتي وتحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية.

0: القيم، إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نبقى مع القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب في هذه التلاوة من سورة الجمعة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: والله خير الرازقين. صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب ما تيسر من سورة الجمعة. الآن مستمعينا نبقى مع باقة من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: تلك السكينة تنزلت بالقرآن. متفق عليه. وشطنين أي حبلين. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. رواه مسلم، وفي رواية قال: من آخر الكهف. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. رواه الدارمي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ بتنزيل السجدة وبتبارك. رواه الترمذي والدارمي، حديث صحيح. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. رواه البخاري. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، بعد قليل تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها من مدينة القاهرة. وتلتقون في الخامسة إن شاء الله مع الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه. ضيفها اليوم الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. ويمكنكم أن تتواصلوا معنا من الآن على تلفون 25 77 504 للرد على أسئلتكم واستفساراتكم. بعد أذان المغرب مباشرة إن شاء الله ننتقل بحضراتكم إلى الجامع الأزهر الشريف لنقل احتفال إذاعة القرآن الكريم بالعام الهجري الجديد. ويتضمن هذا الاحتفال تلاوة للقارئ الشيخ طه محمد النعماني وابتهال للشيخ محمد عبد الحميد جاد، ينقله الزميل عبد الجواد شندي. أما في العاشرة والربع فتستمعون إلى أمسية دينية مسجلة من مسجد الدوار قرية الزوامل مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، القارئ فيها الشيخ محمد علي الطاروطي والمتحدث الشيخ أحمد درويش من علماء الأزهر الشريف، وتختم ببتهالات للشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل بهاء عبادة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: سيدي يا رسول الله، لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم. لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم. يا مظهر التوحيد، يا مظهر التوحيد.

0: الهائمين الحوم ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم رهبا لدى هذا الجلال لدى هذا الجلال الأعظم. إن الذي سواك إن الذي سواك
1: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة.
2: رد

اللهم صل وسلم اختار فاطمة.

فاذكر عليا قد تثجى برده والدار ممن يبتغون خلاؤه.

ربه قال الرسول له يهدئ قلبه اسكن فحولك قدر

إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، وقد انضمت موجة شبكة صوت العرب والقرآن.

0: إن الخلائق يا طه بعالمنا لولاك ما رحمت والله لولاك. فصلاة وسلاما عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. مشاهدي في كل مكان الجمع الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من ساحة الطهر والعفاف من هذه الدوحة النبوية، أحييكم من فرع من فروع آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصرنا، أحييكم من ساحة مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بالقاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الجمعة على الهواء مباشرة. وسيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها ممن ينطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون، وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين. فسيدتنا رضي الله عنها أقبلت بقلبها إلى الله، فأقبل الله بقلوب العباد إليها. وهذا خير دليل، فكان المصريون عندما أتت إلى كنانتنا يزورونها في حياتها، وبعد انتقالها تعلق جميع المصريون وجاءوا من كل فج عميق إلى مقامها يلتمس البركات ويلتمس النفحات من آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال المحبون: وقد ختمت بمصر حياتها ونضالها، فتم لمصر ما تريد وتطلب. فنفيسة العلم فيها نفحة نبوية تعم بها الخيرات والله واهب. سلام عليك يا سيدتي من قلوب محبة غالبها الشوق والعشق غالب. فاللهم إنا نسألك يا ربنا ببركة صاحبة هذا المقام الطيب المبارك أن تجعل يا ربنا على المصريين، وأن توسع لهم في أرزاقهم، وأن تجعل مصر أمنا سخاء رخاء يا رب العالمين. مشاهدي الكرام، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة من ساحة الطهر والعفاف، من ساحة مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ومن الغريب أن السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها ماتت في شهر رمضان وهي صائمة، ولما أصابها المرض أتي إليها بطبيب فقالت: أخرجوا عني طبيبي ودعوني مع حبيبي. أيها الأحبة الكرام، وخير ما نستهل به هذا اللقاء الإيماني المبارك أن نستمع إلى آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الله عزب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الباطل

Mm-hmm.

Ah.

من

Y,

زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ

الْآخِرَةِ

والله على كل شيء قدير.

0: الفاتحة.
1: صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت، وقلت وقولك الحق. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. وبعد إخوة الإيمان، فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها فضيلة القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب، وهي تلاوة علمنا شيوخها أن القرآن الكريم لا يؤدى بل يعاش، ولا يتغنى به بل يتعبد بتلاوته، حيث تجلى وحلق في آفاق أخرى. فقد أفاض الله عز وجل على فضيلة الشيخ عبد الله محمد عزب بنفحات وهو يتلو آياته البينات. وتأتي هذه التلاوة القرآنية المباركة في مستهل نقلنا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عن أرضها عبر موجات الإذاعة المصرية. إذا نادت الإذاعة للصلاة تجلى النور في كل الجهات، إذاعتنا رسالة كل هدي ومنبر دعوة عبر الحياة، تنادي بالسلام وبالتقوى وتزرع في النفوس أجل غايات، تنقل جمعة الإسلام نورا فتحيي القلب بالذكر والصلاة. إخوة الإيمان، لقد وصف الرحالة والشاعر الدمشقي عبد الغني النابلسي تعلق المصريين بالسيدة نفيسة ومحبتهم لها، حيث ارتبط المصريون بها لعلمها وورعها وتقواها، وأطلقوا عليها نفيسة الطاهرة ونفيسة العابدة ونفيسة الدارين ونفيسة المصريين الذين تمسكوا بدفنها في أرض مصر الطاهرة. سليلة للمصطفى نفيسة سمت بها الأمجاد والمكارم، من نور أحمد تجلى نورها، ومن علي قد سمت عزائم. إخوة الإيمان، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤذن يغفر له مد صوته، وله مثل أجر من صلى معه. قم للصلاة إذا دعاك مؤذن، إن الصلاة مفاتح الأرزاق. فضيلة الشيخ عبد الله محمد عزب يرفع نداء الحق.
0: الله أكبر، الله أكبر.

0: لا إله إلا الله حقا وصدقا ويقينا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وبعد، إخوة الإيمان، فقد رفع نداء الحق فضيلة الشيخ عبد الله محمد عزب، نادى المؤذن بالأذان فكبر، والله أكبر ملء روحي والقرى، صوت يهل كما الغمام مبشرا ويزيح عن قلب الحزين تكسرا. وما زلنا إخوة الإيمان ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة عبر موجات الإذاعة المصرية من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. وخطبة الجمعة اليوم تتعطر وتتزين بعنوان فقه الهجرة إلى الله تعالى، ويلقيها فضيلة الدكتور على الله شحات الجمال إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة. هذه الهجرة النبوية التي كانت فتحا وتحولا واضحا في تاريخ الإنسانية، وجد النبي وصحبه في يثرب أهلا لهم في نصرة وأمان. أخى النبي مهاجرا بنصره ليكون للحق العظيم يدان، فتعانقوا من حول دين محمد وبدوا كما يتعانق النوران. إخوة الإيمان، ومسجد السيدة نفيسة يقف شامخا كبقعة مضيئة، هو واحد من أقدم المساجد التي بنيت في مصر، كما أنه ظل على تصميمه الذي بدأ عليه بالقرن الثالث الهجري مع إدخال بعض التوسعات والترميمات عبر العصور المختلفة. ويقع المسجد في غرب القاهرة ضمن مسار آل البيت الذي يمتد بطول كيلومترين تقريبا. وقد احتضنت مسجد السيدة نفيسة يد التطوير، حيث افتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أعمال تطوير المرحلة الثانية للمسجد في شهر المحرم من عام 1445 من الهجرة النبوية الشريفة، في إطار توجيه سيادته بتطوير مساجد آل البيت بما يليق بمكانتها الدينية في قلوب المصريين. وها أنا أتجول داخل المسجد لأنقل لكم بعض أعمال التطوير. والآن يعتلي درجات المنبر فضيلة الدكتور على الله الجمال.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر.

0: الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته، وتنزهت عن سمات الحدوث صفاته، ودلت على وجوده وقدرته مخلوقاته. سبحانه من إله تحيرت العقول في بديع حكمته، وخضعت الألباب لرفيع عظمته، وذلت الجبابرة لعظيم عزته. سبحانه وتعالى يعطي ويمنع، ويوصل ويقطع، ويخفض ويرفع، لا مانع لما يعطي ولا معطي لما يمنع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم صلِّ وسلِّم على من منه انشقَّت الأسرار، وانفلقَت الأنوار، وفيه ارتقَت الحقائق، وتنزَّلَت علومُ آدم فأعجَزَ الخلائِق، وله صلى الله عليه وسلم تضاءلَت الفهوم، فلم يُدرِكه منا سابقٌ ولا لاحِق. اللهم ألحِقنا بنسبِه، وحقِّقنا بحسبِه، وعرِّفنا إياه معرفةً نسلمُ بها من موارِد الجهل، ونكرَع بها من موارِد الفضل. واقذف بنا على الباطل فندمغه وبعد. فقد قال ربنا سبحانه: أليس الله بكاف عبده؟ وقال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وما حوى الغار من خير ومن كرم، وكل طرف من الكفار عنه عمي. فالصدق والصديق في الغار لم يرما، وهم يقولون ما بالغار من أرمي. ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية، لم تنسج ولم تحمي. عناية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع، وعن عال من الأطم. ما سامني الدهر يوما واستجرت به صلى الله عليه وسلم، ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جواراً منه لم يضمي. صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله. وقد مضت سنة الله في دعوات الأنبياء أنها لا تنتشر حتى يهاجروا في سبيل الله، فهذا أبو البشر آدم عليه السلام وأمنا حواء نزل إلى الأرض، وهذه رسالة من الله سبحانه وتعالى، وهذا إذان بالهجرة. ثم هاجر نوح عليه السلام لما صنع السفينة وظل فوق سطح الماء كما جاء في مسند الإمام أحمد 40 سنة على سطح الماء حتى استوت السفينة على الجودي في يوم عاشوراء. وهاجر إبراهيم عليه السلام وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ثم هاجر لوط عليه السلام فآمن له لوط وقال: إني مهاجر إلى ربي. ثم هاجر موسى عليه السلام فأوحى الله إليه: فأسر بعبادي إنكم متبعون. وهاجر داود عليه السلام إلى أن هاجر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يهاجر المدينة رآها في رؤيا منامية فظن أنها أرض اليمامة، وقيل ظن أن إنها أرض البحرين، فقال: إني أريت دار هجرتكم، إني أريت أرضاً سبخة ذات نخل بين لابتين، بين لابتين. هكذا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصف المدينة قبل أن يهاجر إليها، ولما جاء إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت حرماً كمكة بل أشد، صارت حرماً وضوعف فيها من البركة، فقال يا رب إن إبراهيم خليلك ونبيك وعبدك قد دعاك لأهل مكة، وإني أدعو واجعل البركة بركتي. وفي رواية إن إبراهيم عليه السلام قد حرم مكة وإني حرمت المدينة. وهاجر صلى الله عليه وسلم سرا، وهاجر عمر رضي الله عنه وأرضه جهرا. والسر في ذلك عظيم، أنه صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن يهاجر جهرا، ولكنه لو هاجر جهرا لألزم الضعفاء من صحابته وأصحاب الأعذار أن يهاجروا جهرا كما فعل، ولكنه كما قيل الضعيف أمير الركب، لذلك كان إذا مشى مع أصحابه مشى خلفهم ليحفز الضعيف وكبير السن. فهو الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم لما علم سراقة أن قريشاً قد أعدت مكافأة لمن يمسك برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عالماً بالقيافة وبعلم الآثار والنسب، وهو من بني مدلج وهم على علم بالقيافة والنسب والآثار، فتتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا اقترب منه وسمعه وهو يتلو القرآن فهو يصف: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت أبدا، وإنما الذي كان يلتفت هو أبو بكر خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وكنت أستقسم بالأزلام، وهو ضرب من الودع. قال: فاستقسمت بالأزلام، أضر محمدا أم لا؟ فقالت الأزلام: لا تضره. ومع ذلك خالفت الأزلام وتتبعته، فلما أن دنوت منه بفرسي ساخت قوائمه في الرمال في مكان لا تسوخ فيه الأقدام، فلما اقتربت منه قلت: يا رسول الله أعطني الأمان، فأعطاني الأمان. ثم بشره، وتلك نبوءته صلى الله عليه وسلم، قال: يا سراقة، كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ ينطلق سراقة إلى قريش فيقابله أبو جهل ويعاتبه: لماذا لم تمسك بمحمد؟ فيجيبه وكان شاعرا فيقول: أبا حكم، والله لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذ تسوخ قوائمه علمت ولم تشكك بأن محمداً رسول ببرهان، فمن ذا يقاومه؟ علمت ولم تشكك بأن محمداً رسول ببرهان فمن ذا يقاومه؟ عليك بكف القوم عنه، فإنني أرى يوماً أن أمره ستبدو معالمه بأمر يود الناس فيه بأسرهم، بأن جميع الناس طراً تسالمه صلى الله عليه وسلم. هذا موقف من الهجرة. وموقف آخر لمصعب ابن عمير، ذلك الشاب الجميل الذي كان يعيش في الترف والنعيم وتحمل الأذى من أجل رسول الله، وهو الذي مهد للهجرة في المدينة المنورة. ينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم يوما فيقول: انظروا إلى هذا الذي نور الله قلبه، لأنه تحمل الأذى من أجل رسول الله. انظروا إلى هذا الذي نور الله قلبه، لقد رأيته بين أبوين يغزوانه بأطيب الطعام والشراب، ورأيت عليه حلة اشتراها بمئتي درهم، فدعاه حب الله وحب رسوله إلى ما ترون. وكان شديد الشبه بسيدنا صلى الله عليه وسلم، ففي يوم أحد استشهد، فظهر إبليس. وإبليس إنما يظهر في هذه المواقف الصعبة، ظهر إبليس في صورة شخص، وقال: لقد قتل محمد، لشدة شبهي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الصحابة من كانوا شديد الشبه بسيدنا صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر محمد بن سيد الناس في عيون الأسر 5 من بني عبد المطلب، فقال: بخمسة شبه المختار من مضري، يا حسن ما خولوا من شبه الحسن، كجعفر وابن عم المصطفى قسم وسائب وأبي سفيان والحسن. فأما جعفر فهو جعفر الطيار الذي قال له رسول الله: أشبهت خلقي وخلقي يا جعفر. وأما قسم فهو ابن العباس رضي الله عنه وأرضاه. وأما أبو سفيان فهو ابن الحارث ابن عبد المطلب. وأما سائب ابن عبيد فهو جد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. وأما الإمام الحسن فهو الإمام الحسن بن علي كرم الله وجهه. لقد كانت الهجرة النبوية تغيير موقع لا موقف. فأما الموقع الذي تغير أنه صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة، وأما الموقف الذي لم يتغير فهو دعوته صلى الله عليه وسلم إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويصور القرآن الكريم مشهد الغار فيقول: إلا تنصروه فقد نصره الله، إن لم تنصروه في تبوك فقد نصره الله في الغار. ثم يذكر القرآن مشهدين في يوم حنين، يقول عن التأييد: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها، هذا في يوم حنين. وبعدها بآيات يقول عن الغار: فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. الضمير عند جمهور المفسرين يعود على رسول الله، وتأملوا أن أبا بكر كان معه في الغار ولكن الله يخصه هو صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله سكينته عليه ولم يقل عليهما، وأيده ولم يقل وأيدهما، وأيده بجنود لم تروها، لتعلموا أن النصر منصب عليه صلى الله عليه وسلم، وأنه هو المحبوب، وأنه هو الحبيب، وأنه هو الشافع، وأنه هو المراد صلى الله عليه وسلم، وهو المعني بالخطاب، وهو معه البداية: كنت نبيا، وإن آدم لمنجدل في طينته، ونحن معه في النهاية. فهو الشفيع صلى الله عليه وسلم، فعندما يلجأ جميع الخلق إلى الأنبياء، يأتون جميع الأنبياء، فيقول كل واحد من الأنبياء: نفسي نفسي. فعندما يأتون إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فإنه يتصدر الموقف بشجاعة وبتأييد من الله، ويقول: أنا لها أنا لها. إلا تنصروه فقد نصره الله. وأذكر في ذلك قصة في حق الإمام مالك تخصه هو، فهي حالة خاصة لا نقلده فيها. ذلك كما يقول عبد الله بن المبارك: كنت جالسا مع الإمام مالك، وكان يحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يحدث حديث رسول الله إلا على طهارة، فلدغته عقرب 16 مرة فلم يتحرك من مكانه، واصفر لونه وكاد أن يسقط على الأرض. فلما انتهينا من المجلس عاتبته، فقال الإمام مالك: منعني أن أتحرك الذي منعني إجلالي وتقديري لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا تنصروه فقد نصره الله. وهنا يقول الإمام ابن عجيبة: إن هذا النصر الذي منحه الله لحبيبه، إلا تنصروه فقد نصره الله، إنما يمتد إلى يوم القيامة للعارفين بالله والأولياء، فهم ورثة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله قد أغنى أولياءه عن خلقه.
1: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أيها الإخوة الكرام، توبوا إلى الله واستغفروه. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإذا كانت الهجرة قد ختمت، وقال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، فإن الهجرة التي أمر الله بها لم تنسخ، تلك الهجرة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وأقف على ذلك لقول لأبي بكر الواسطي أنه قال: الناس على ثلاث طبقات. وتأملوا هذا الكلام، قال: قوم من الله عليهم بأنوار الهداية فحفظهم عن الوقوع في الكفر والشرك والنفاق، وأما الطبقة الثانية وهي أعلى من الأولى، قوم من الله عليهم بأنوار العناية، وهؤلاء حفظهم الله عن الكبائر والصغائر، وقوم من الله عليهم بأنوار الكفاية، وهم قوم حفظ الله قلوبهم عن الخواطر السيئة والرديئة. أليس الله بكاف عبده؟ من الله عليهم بأنوار الكفاية. ولذلك أقف على معنى لبعض الصالحين أنه قال: ليست الخطورة على القلب من الذنب، بل هناك خمسة أشياء أضر على القلب من الذنب. أولها تعظيم الذنب، أن تعتقد أن الله لن يغفر لك، وهذا يأس من رحمة الله. وثانيها احتقار الذنب، ومعناه أمنك من عذاب الله ومن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وثالثها الجرأة على الذنب، يعني أن تتعود على الذنب كالعادات اليومية. ورابعها المجاهرة بالذنب، والمجاهرة بالذنب أي عمل الذنب أمام الناس دعوة إلى الذنب وإلى المنكر. وخامسها الإصرار على الذنب، فالإصرار على الصغائر من الكبائر. ثم أختم بقول لسيدي عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وأرضاه في هذا المعنى، أنه قال: تسابع، يقول لمريديه وتلاميذه: تسابع عند مجيء الأمر من الله، أي إذا أمرك الله بأمر أو بطاعة فكن كالأسد في تنفيذه، وتمارض عند مجيء النهي من الله، فإذا نهاك الله عن شيء كن كالمريض وابتعد عن الذنب وعما نهى الله عنه. الهجرة إلى المدينة كانت فتحاً على الإسلام ببركة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنصر منصب عليه، وهو المراد، وهو المعني، وهو الحبيب، وهو المحبوب، فتعلقوا بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شفاعته، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعاً مرحوماً، وتفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقياً ولا محروماً، اشف مرضانا ومرضى الناس أجمعين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، فرج يا ربنا كرب المكروبين، اقض حوائجنا وحوائج الناس أجمعين. اللهم أعط كل سائل سؤله فيما يرضي الله الله ورسوله يا رب العالمين، احفظ مصر واجعلها في ضمانك وأمانك يا رب العالمين. من أراد مصر بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم اجعل مصر بلدا أمنا أمانا سخاء رخاء يا رب العالمين. ورضي اللهم عن سيدتنا صاحبة هذا المقام السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. اللهم اجعلنا في جوارها واحشرنا مع جدها صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد

0: استقيموا واستووا يرحمكم الله، استحضروا عظمة الله في قلوبكم. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا لك الحمد
2: الله أكبر
1: الله أكبر
2: الله أكبر
1: الله أكبر
2: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

0: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر.
1: الله ربنا لك الحمد.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله

فإنما يهتدي لنفسه.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الإسراء، تلاها علينا القارئ شيخ كامل يوسف البهتيمي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
0: رب

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء. معنا ومعكم اليوم الدكتور علي عثمان شحاتة، عميد كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر. أهلا وسهلا يا دكتور.
2: أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة منى وبالسادة المستمعين الكرام.
1: دكتور علي، بدأنا في اللقاء السابق الحديث عن حدث الهجرة والأبطال الذين صنعوا هذا المجد، الذين غيروا مجرى التاريخ وصنعوا أمة وأقاموا حضارة، ووقفنا عند سيدنا أبي بكر الصديق وتحدثنا عن جوانب العظمة في شخصيته في الهجرة وفي حياته كلها. اسمح لي اليوم ننتقل للحديث عن فتاة صنعت مجدا دون أن تحمل سيفا، دون أن تقف في ساحة قتال، لكنها صنعته بشجاعتها في رحلة الهجرة وبأخلاقها طيلة حياتها.
2: نعم.
1: إنها السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق. نود أن نلقي الضوء على ما في شخصيتها من جوانب وضاءة، ولنبدأ مع رحلة الهجرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الحقيقة السيدة أسماء رضي الله عنها هي من أسرة أبي بكر رضي الله عنه، وهو هي رباها، هي وإخواتها وما إلى ذلك. فهذه أسرة طيبة إذا كان الأب بهذا الخلق وبهذه المكانة وبهذه التضحيات وبهذه المواقف.
1: نعم.
2: فمن المؤكد أن هذه الأسرة أسرة كريمة بكل أفرادها. سيدة أسماء من بين هؤلاء، والسيدة أسماء رضي الله عنها لها دور كبير جدا في الهجرة، وهي في هذا الوقت يعني تحملت سر الهجرة. يعني عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت الصديق رضي الله عنه في وقت الظهيرة وطرق الباب ودخل، كانت السيدة أسماء موجودة، سيدنا عبد الله بن أبي بكر أيضا حاضر، وعرف بسر الهجرة الذي كان خافيا على أي أحد آخر.
1: نعم.
2: فوجئ به أهل مكة يعني جميعا. فاستئمانها وأمانة هذا السر وتحملها لهذا السر، هذا هو أهم جانب من جوانب العظمة في شخصيتها. الأمر الثاني أنها لم تؤتمن على هذا السر فحسب، بل شاركت مشاركة عملية وكان لها دور بارز في رحلة الهجرة. ونحن نعلم أنه أطلق عليها من هذا الوقت ذات النطاقين، عندما شقت نطاقها وربطت الزاد وما إلى ذلك، وكانت تتحرك بنفسها حتى يعني تخفي هذا السر، سر الهجرة أين تذهب. ما كن فتاة بتتحرك أو امرأة تتحرك، ليس كرجل يتحرك، فكانت تتحرك ولها مهمة عظيمة جدا في رحلة الهجرة. فكونها يعني تؤتمن على هذا السر وتشترك في هذه الرحلة التي شرفها الله تبارك وتعالى وخلدها التاريخ وخلدها القرآن الكريم، وكانت منعطفا خطيرا جدا في رحلة هذه الأمة الإسلامية، فتكون السيدة أسماء رضي الله عنها مشاركة في هذه الرحلة، فهذا يدل على كريم شخصيتها وعلى يعني
1: قوة شخصيتها،
2: قوة شخصيتها.
1: أنها تستطيع تحمل مسؤولية يقوم بها الرجال.
2: صحيح.
1: يعني حضرتك فتاة صغيرة.
2: نعم.
1: تمشي في دروب الصحراء.
2: نعم.
1: وهي يعني محاطة بالأعين الذين يبحثون عن الصيدين.
2: نعم.
1: النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه. وتمشي بهذه الشجاعة خطوات طويلة، يعني الغار كما قلنا يبعد 4 كيلومتر عن مكة. تمشيها في دروب الصحراء القاحلة محاطة بالمخاطر، دلالة على قوة شخصيتها وقوة إيمانها بالله عز وجل.
2: صحيح. وهنا موقف أيضا لما جاه جدهم أبو قحافة يسأل عن المال لما علم بهجرة سيدنا.
1: نعم.
2: أبي بكر رضي الله عنه، فهي تضع له سرة فيها أشياء وكان يعني كفيف البصر، فتضع يده عليها وتقول له لم يأخذ المال، المال موجود، حتى يطمئن جدها يهدأ، فنرى هذه الشخصية وهذه التربية، التربية المستقيمة، التربية الطيبة التي تربت فيها هذه السيدة أسماء رضي الله عنها. وطبعا هذا طبع شخصيتها
1: في حياتها كلها،
2: على مر حياتها كلها.
1: نعم. يعني الأب والأم يا دكتور يعني مطالبان استخلاصا من درس التربية للسيدة أسماء وما رأيناه منها من شجاعة وقوة في الإيمان وقوة وثبات في الشخصية، الفتاة لابد أن من البداية تربى على قوة الإيمان وعلى تحمل المسؤولية، وأنها يمكن أن تخدم دينها، يعني ليست كونها فتاة فهي ضعيفة، لا، لتخدم دينها بالتعليم، بالحرص على المظهر والجوهر المتفق مع الدين.
2: نعم.
1: أمور رأيناها في السيدة أسماء.
2: صحيح، هذا شيء واضح جدا في سيرتها وفي تاريخها، ومن بداية رحلة الهجرة أنها تشارك في هذه الرحلة الشريفة، أنها تسهم إسهاما عمليا فيها، أنها يأتمنها يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه على هذه المهمة الخطيرة، هذا يدل على أنها امرأة أو بنت تربت تربية سليمة على التضحية، على كانت أيضا عندها علم بضروب مكة، وعلم حتى كمان على أعلى مستويات التفكير، أنها كيف تخفي، كيف يأتيها أبو جهل فيسألها ولا يستطيع أن يستخلص منها كلمة واحدة، وهي التي يعني ترد عليه ردود تخفي هذا الأمر إلى أبعد حد،
1: برغم ما لقته منه من أذى،
2: وما إلى ذلك.
1: نعم.
2: لكنها كانت فعلا أقول مثل طيب لسيدنا أبي بكر رضي الله عنه، مثل طيب لهذه الأسرة الطيبة التي أنتجت هؤلاء الأبناء الصالحين.
1: يعني إذن يا دكتور نؤكد مرة أخرى في النهاية على الأسرة ضرورة تربية البنات تربية صالحة، كما رأينا في بيت أبي بكر الصديق من عناية بتربية الأولاد والبنات. التربية كما قلنا على إن البنت لها دور في خدمة دينها ولها دور في تحمل المسؤوليات سواء الفردية أو المجتمعية، التزامها في مظهرها وفي جوهرها بأخلاق الإسلام، كلها أمور ينبغي أن نحرص عليها في تربية بناتنا، حتى نكون يعني سرنا على ضرب أسرة سيدنا أبي بكر الصديق وتمثلنا بشخصية السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاه. حقيقة السيدة أسماء حياتها مليئة بالجوانب الوضاء، وإن شاء الله نستكمل الحديث عنها في لقائنا القادم. حتى ذلك الحين نشكر الدكتور علي عثمان شحاتة عميد كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر، وشكرا للزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية، والشكر لكم أحبتي في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن مستمعينا نعاود معا الرحلة الإيمانية المباركة للمصحف المرتل، بدءا من الآية 28 من سورة الأحزاب. يواصل القارئ الشيخ محمود علي البنا ترتيله لآيات الله البينات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا.

وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله،

يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.

وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلاً.

قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج

إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق.

الآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات

خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.

وكان الله غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.

بِهَا ۖ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ ۖ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ ۖ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَٰلِكَ

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ

وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.

كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد

لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير.

وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو

0: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لما تيسر من سورة الأحزاب حتى الآية 39 من سورة سبأ. اللقاء التالي مستمعينا الكرام مع المصحف المرتل يأتيكم في الواحدة من صباح السبت إن شاء الله تعالى. أما في 6:05 فتلتقون مع المصحف المرتل برواية الدوري بصحبة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، والذي يرتل علينا من سورتي التوبة ويونس. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل مستمعينا الكرام نلتقي مع برنامج رسالة إلى الشباب مع زميل الدكتور علاء عرابي. أما الآن فنبقى مع القارئ الشيخ محمود عبد الحكم وهذه التلاوة من سورة البقرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم ما تيسر من سورة البقرة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الشيخ عبد المنعم ديودار من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا ومرحبا بكم.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهذا توجيه نبوي للتعامل بأدب القول والسلوك، كيف ذلك؟
2: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الحديث يأخذ بالقلوب والعقول إلى مراقبة ربنا قبل أن نتكلم بألسنتنا، فنمرر الكلام على قلوبنا وعقولنا. هل هذا الكلام كلام خير لنتكلم به؟ فإن لم يكن خيرا، إما أن يكون كلام شر، أو أن يكون فضول كلام ولغو وما إلى ذلك، فوجب علينا أن نصمت أيضا. وهذا يذكرنا بتقسيم قسمه الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين، قال: والكلام على أربعة أنحاء: كلام هو نفع محض، وكلام هو شر محض، وكلام فيه نفع وضرر، وكلام ليس فيه ضرر ولا نفع. كل أهل العقل يتفقون على أن الضرر المحض وجب علينا أن نبتعد عنه، فهذا ربع الكلام قد سقط. والذي ليس فيه ضرر وليس فيه نفع، الاشتغال به تضيع زمان، فهذا الربع الثاني وقع من
1: يعني
2: العقلاء.
1: لغو الكلام يعني.
2: نعم، وقسم فيه ضرر وفيه نفع، يختلط هذا مع ذاك، السلامة لا يعدلها شيء. وبهذا أسقط الإمام الغزالي في إحياء ثلاثة أرباع الكلام، قال: ولم يبق إلا النفع المحض. قال: وهذا فيه خطر عظيم، إذ قد يمتزج بالرياء والتصنع وحب محمدة الناس. إذن نعيد على أسماع المستمعين: من كان يؤمن بالله واليوم فنعيد على مسامع السادة المستمعين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من صمت نجا. هذا وقت أن يظهر للإنسان أن الكلام لا نفع فيه. لماذا؟ لأننا نريد أن نقيم يا دكتور علاء توازن، لأن بعض الناس بيسمع الحديث من صمت نجا يسكت. لماذا؟ قد يكون الكلام كلام خير، لما تصمت؟ يقول لك من صمت نجا. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يبقى أنا أمرر الكلام، إذا كان الكلام كلام خير تكلم، إذا كان الكلام كلام شر أصمت. إذا لم تعرف هل هو خير أم شر، الاحتياط أولى، والسلامة لا يعدلها شيء، كما علمنا السادة العلماء. فوجب على الإنسان أن يقول الخير. قول الخير يحتاج إلى صدق، يحتاج إلى أمانة، يحتاج إلى ميزان الشرع أن يكون في قلبي، أن أكون ممن يتقي الله في كلامي، ممن يخاف العاقبة، ممن يعني يستحضر يوم الدين، يوم الحساب بين يدي الله عز وجل، ليعلم العبد أن كلمة قد تدخله الجنة وأن كلمة قد تدخله النار عياذا بالله. لقد رأينا في سيرة سيدنا رسول الله وفي سنته أن المدينة المنورة تكاد أن تكون أسلمت بسبب رجل واحد، مصعب بن عمير سفير الدعوة الأول، كان سببا في إسلام يعني ما زاد عن 70 بيتا من المدينة قبل أن يدخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد البيعة العقبة الثانية. إذن كان يقول مصعب للأكابر: أو تجلس فتسمع؟ إن رضيت كلامي قبلته، وإن كرهته كففت عنك ما تكره. فيقول: أنصفت كلامك، يعني كلام عاقل، كلام حصيف، كلام طيب. والكلمة الطيبة هي أعظم الصدقات في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
1: لكن هناك ملمح يعني في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: فليقل خيرا، ولم يقل فليقل صوابا. فالخير يعني الكلام الذي هو فيه نفع وفيه يعني خير للناس كلها. قد يكون الكلام الصواب يؤدي إلى المهالك في بعض الأحيان، كالأسير الذي مثلا يعني يقول على يعني ما في جيشه وفي دولته من أسرار يفضي بها، وهذا صواب لكنه ليس خير.
2: نعم، هو التوازن والحكمة، وضع الشيء في مكانه الأخير، يعني ده مقام أعلى من مقام الأصوب. حتى إن بعض العلماء قديما من الأكابر يعني كانت ابنته تقول: يا أبتي أذهب ألعب. قال: اذهبي فاصنعي خيرا. من يجلسون حوله يقولون له: لما تقول هذا؟ قال: أنا أعلم أنها ستذهب للعب، لكن أنا لا أريد أن يكتب أني قلت اذهبي فالعبي، لكن اذهبي فاصنعي خيرا. هذه همتهم رضوان الله تبارك وتعالى عنهم.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للشيخ عبد المنعم ديودار من علماء الأزهر الشريف، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 4:45. إخوة الإيمان، في الخامسة إن شاء الله نلتقي وإياكم مع الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه. ضيفها اليوم الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. أما الآن مستمعينا، فنبقى مع هذه التلاوة من سورة الحج، نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ أبو العنين شعيشة.
4: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ أبو الهنين شايش عما تيسر من سورة الحج.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم
3: أن

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج الإمام مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذات يوم استمع الحسن البصري رحمه الله إلى رجل يعظ الناس، وبعدما انتهى من موعظته وانصرف عن الناس، أقبل الحسن البصري إلى الرجل الذي كان يعظ الناس وقال له في السر: أراني لم يرق قلبي ولم تصل موعظتك إلي، فإما بقلبي شيء أو بقلبك. فانصرف الرجل باكيا.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن نبقى مع باقة من أقوال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقرأها دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه البخاري رضي الله عنه عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت. وعن سهل بن سعد الساعدي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب، ويمر بنا فقال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، في 9:15 إن شاء الله يصدر عدد جديد من مجلة وبشر الصابرين الذي يحمل البشرى لأصحاب الابتلاءات وذوي الاحتياجات الخاصة مع زميل الدكتور أحمد القاضي. أما في 10:15 فتلتقون مع أمسية دينية يقدمها الزميل بهاء عبادة، وهي مسجلة من مسجد الدوار قرية الزوامل مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، فيها تلاوة للقارئ الشيخ محمد علي الطاروتي وكلمة من الشيخ أحمد درويش وتختم بتهليلات للشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن إخوة الإيمان، فنبقى مع تقدمة للتلاوة المباركة من سورتي القصص والعنكبوت يقدمها الأستاذ الدكتور محمد داود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الله ورسوله سيدنا محمد رحمة الله للعالمين، وبعد، فيا أخوة الإيمان، نلتقي بعد قليل بآيات كريمة من سورة القصص، من قوله تعالى: إن قارون كان من قوم موسى. تقص علينا هذه الآيات قصة مليئة بالعبر، إنها قصة قارون من بني إسرائيل من قوم سيدنا موسى عليه السلام. آتاه الله من الأموال والكنوز ما يعجز عن حمل مفاتيح هذه الخزائن الرجال الأقوياء، فما بالك بما فيها من أموال وكنوز. وقد وعظه الصالحون من قومه ألا يفرح بكل ذلك، فرح الذين لا يشكرون نعمة الله، لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وأن يجعل ما وهبه الله من مال في طاعته وفي التقرب إليه، وأن ينتفع فيما أباحه الله من المأكل والمشرب والملبس، ولا تنس نصيبك من الدنيا، فإن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. وتأمر الآيات بأن يحسن إلى الخلق وأن يشكر الله كما أحسن الله إليه، ولا يكن همه الفساد في الأرض والظلم والطغيان. وتوضح الآيات بعد ذلك غرور قارون في جوابه لقومه على نصحهم له، قال: إنما أوتيته على علم عندي. ثم تقص الآيات موقف خروج قارون على قومه في زينة عظيمة وتجمل باهر، حتى فتن به بعضهم إذ قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فلما سمع أهل العلم قولهم كان منهم التنبيه، قالوا لهم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ثم توضح الآيات عقوبة غرور قارون بأن خسف الله به الأرض، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. ثم تبين الآيات حقيقة ثابتة أن الدار الآخرة ونعيمها جعلها الله لعباده المؤمنين المتواضعين الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، وأن من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. ثم تبين الآيات بعد ذلك أن الله تعالى أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه سيرده إلى معاد، أي إلى مكة. ثم قال تعالى مذكرا نبيه بنعمته العظيمة عليه وعلى العباد: إذ أرسله إليهم وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، أي ما كنت تظن أن ينزل الوحي عليك، ولكنه رحمة من الله، فلا تكن معينا للكافرين ولا تتأثر بمخالفتهم لك وصدهم الناس عن سبيل الله، فإن الله باق دائم حي قيوم، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. ثم تبدأ آيات سورة العنكبوت باستفهام إنكاري، معناه أن الله تعالى بحكمته يبتلي عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من الإيمان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وتوضح الآيات بعد ذلك فتنة السابقين كي يعتبر بها الذين يجيئون من بعدهم، وتنبه الآيات على حقيقة قرآنية ربانية: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، أي من كان يرجو لقاء الله في الدار الآخرة فإن الله سيحقق رجاءه ويوفيه عمله كاملا موفورا. ثم تقص الآيات قصة سيدنا نوح مع قومه وما حدث له، فقد مكث يدعوهم ليلا ونهارا سرا وجهرا 1000 سنة إلا 50 عاما، فكذبوه فكانت عقوبتهم الطوفان والغرق، إلا الذين آمنوا بسيدنا نوح عليه السلام. سبحان من هذا كلامه. أخي المؤمن، إلى الآيات نستمع ونتدبر. وطوبى لعبد استجاب واهتدى، ورحم الله عبدا انتفع وارتفع، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: قدم الأستاذ الدكتور محمد داود لهذه التلاوة المباركة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، نستمع إليه في هذه التلاوة بدءا من الآية 76 من سورة القصص.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورتي القصص والعنكبوت. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ سعيد حافظ.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، بعد أذان المغرب إن شاء الله ننتقل بحضراتكم إلى الجامع الأزهر الشريف لنقل احتفال إذاعة القرآن الكريم بالعام الهجري الجديد. الاحتفال فيه تلاوة للقارئ الشيخ طه النعماني وينقله الزميل عبد الجواد شندي. 4:30 وهذا هو موعد أذان العصر في القاهرة.

أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فقد أذن بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وقد رفع الأذان الشيخ نصر الدين طوبار. صلاة المغرب يؤذن بها قبل 8:01 إن شاء الله. بعد الأذان ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل احتفال إذاعة القرآن الكريم بالعام الهجري الجديد وبهجرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وننقله على حضراتكم من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. احتفال اليوم يتضمن تلاوة للقارئ الشيخ طه محمد النعماني، ويختم بتهليل

يقدمها المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد، وينقله على حضراتكم الزميل عبد الجواد شندي. يتجدد اللقاء مع الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه مع ضيفها الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم في 5:05 إن شاء الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن إخوة الإيمان، فنبقى مع القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وهذه التلاوة من سورة الأنفال.

0: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الأنفال، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
0: هل يجوز غسل الجمعة في ليلة الجمعة؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
3: كأن السائل يريد أن يقول: هل ممكن أغتسل للجمعة من ليلة الجمعة وليلة الجمعة تبدأ من غروب شمس يوم الخميس؟ هذه هي الليلة، بداية الليلة. وبعضهم قال من بعد صلاة العشاء، فهل يجوز أن يغتسل الإنسان للجمعة في هذا الوقت؟ قال جماهير العلماء: لا يجوز ذلك. لماذا؟ لأن الغسل ليس لليلة الجمعة أو ليوم الجمعة، وإنما الغسل لصلاة الجمعة. ومن مستحبات صلاة الجمعة أن نغتسل لهذه الصلاة، فلذلك جماهير العلماء قالوا نغتسل لها بعد صلاة الفجر. وبعضهم قال، وهم من السادة المالكية، أنه يغتسل لها عند نيته للذهاب إلى صلاة الجمعة. ولذلك فغسل الجمعة من بعد صلاة الفجر إلى ما قبل الذهاب إلى صلاة الجمعة.
2: والله أعلم.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيات 40 و41 و42 و200 من سورة البقرة، ونعود مرة أخرى إلى الأحكام التي تتعلق بالأسرة، فنجد الحديث في هذه الآيات عن الطلاق وعن الوصية وعن العدة وغير ذلك من الأحكام التي تتعلق بالأسرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد تحدثت سورة البقرة في آيات كثيرة عن أحكام الأسرة، ثم ختمت السورة الكريمة حديثها عن أحكام الزواج وما يتعلق به من طلاق ومن وصية ومن عدة ومن غير ذلك من أحكام، بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. والمعنى: لقد شرع الله لكم فيما شرع من أحكام أيها المؤمنون أن على المسلم قبل أن يحضره الموت أن يوصي لزوجته التي على قيد الحياة بما تنتفع به انتفاعا مستمرا لمدة حول من وفاته، ولا يصح أن يخرجها أحد من مسكن الزوجية. والمراد بقوله عز وجل متاعا ما تتمتع به الزوجة من السكن والنفقة بعد وفاة زوجها بوصية منه. وقال سبحانه: متاعا إلى الحول، للتنصيص على أن هذه المدة تمتد حولا كاملا منذ وفاة زوجها. وقوله سبحانه غير إخراج، أي غير مخرجات من مسكن الزوجية، فلا يصح لورثة الميت أن يخرجوهن من مسكن الزوجية بغير رضاهن، لأن بقاءهن في مسكن الزوجية حق شرعه الله لهن، فلا يجوز لأحد أن يسلبه منهن بغير رضاهن. ثم قال تعالى: فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، أي فإن خرجنا من منزل الزوجية برغبتهن فلا جناح عليكم، أي فلا إثم عليكم أيها المسلمون فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، أي فيما فعلنا في أنفسهن من أمور لا ينكرها الشرع كالتزين والتطيب والتزوج بعد انتهاء عدتها وهي 4 أشهر و10 أيام. هذا وجمهور العلماء على أن هذه الآية منسوخة، لأن هذا الحكم كان في ابتداء الإسلام، وقد نسخ وجوب الوصية بالنفقة والسكنى نسخ بآية المواريث وبحديث ألا لا وصية لوارث، حيث جعل لها الربع أو الثمن عوضا عن النفقة والسكنى، ونسخ وجوب العدة حولا بقوله تعالى قبل ذلك: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. قالوا: ومما يشهد لذلك ما أخرجه أبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في هذه الآية نسخت بآية الميراث بما فرض الله لهن من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها 4 أشهر و10. وعلى هذا الاتجاه سار جمهور المفسرين. ثم ختم سبحانه الآية بقوله: والله عزيز حكيم، أي عزيز في انتقامه ممن تعدى حدوده، إذ هو القاهر فوق عباده، حكيم فيما شرع من آداب ومن أحكام، فينبغي على كل عاقل أن يطيع أوامر الله عز وجل. ثم بين سبحانه حق المطلقات فقال: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، أي وللمطلقات من أزواجهن شيء ينتفع به انتفاعا ممتدا لمدة من الوقت، مما تعارف العقلاء عليه وعلى فائدته للمرأة. وهذا المتاع جعله الله تعالى حقا على المتقين الذين يصونون أنفسهم عن كل ما يكرهه الله عز وجل. وقد جعل الله هذا الحق للمطلقة على مطلقها جبرا لوحشة الفراق، وإزالة لما قد يكون بين الزوجين من شقاق، وتخفيفا لما قد يحيط بجو الطلاق من تنافر وتخاصم وعدم وفاق. وعلى هذا التفسير يكون المراد بالمتاع ما يعطيه الرجل لامرأته التي طلقها زيادة عن الحقوق المقررة لها شرعا ليكون التسريح بإحسان. ومن العلماء من يرى أن المراد بالمتاع هنا النفقة التي تكون للمطلقة في العدة. ثم ختم سبحانه هذه الآيات التي تتعلق بأحكام الأسرة بقوله تعالى: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، أي مثل هذا البيان الواضح الذي بين الله لكم به الأحكام السابقة، يبين لكم جميع آياته وأحكامه التي أنتم في حاجة إليها لكي تفهموا ما فيها وتعقلوه وتعملوا به، وبذلك تنالون السعادة في الدنيا والآخرة. وإلى هنا تكون السورة الكريمة وهي سورة البقرة قد بينت لنا في أكثر من 20 آية بعض الأحكام التي تتعلق بالأسرة وصيانتها وسعادتها بأسلوب مؤثر حكيم، وبطريقة تهدي إلى أفضل الأخلاق وأقوم العلاقات بين الأفراد والجماعات. وإن المتأمل في هذه الآيات وما اشتملت عليه من توجيهات سامية ليوقن بأن هذا القرآن من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وأنس نفوسنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: بين السائل والفقيه، فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفهمنا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بحضراتكم معنا إلى هذه الفترة بين السائل والفقيه. وفقيهنا اليوم أستاذنا الكريم الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، والذي نرحب به في بداية هذا اللقاء. مرحبا وأهلا وسهلا بك معنا أستاذنا الكريم.
2: أهلا،
1: وكل عام وحضرتك بألف خير.
2: أهلا يا أستاذ فؤاد، كل عام وأنتم بخير، وشعب مصر كله قيادة وحكومة وأهالي والأمة العربية والإسلامية، جميع العناصر بخير إن شاء الله، وقوة وصحة وعافية وتنمية وحضارة إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. فريق عمل هذه الفترة على هندسة الهواء الزميلة ابتسام الوكيل، يتابعنا من صفحة إذاعة القرآن الكريم الزميل أحمد عثمان، وتشرف على هذه الفترة الزميلة منى عثمان، الإشراف العام إسماعيل دويدار. أهلا بكم مستمعينا، ونجدد التحية بحضراتكم وضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم. أستاذنا، يعني هذه الجمعة اليوم هي الجمعة الأولى في هذا العام الهجري الجديد الذي استقبلناه منذ أيام.
2: نعم.
1: يعني كان هناك سؤال من أحد المستمعين يريد فيه أن يوضح أهم الخطوات التي قام بها المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلى المدينة المنورة. هناك بعض الأشياء التي أرساها المصطفى بالفعل لإقامة دولة الإسلام في المدينة.
2: نعم.
1: يعني في عجالة كده، يعني ما هي هذه الخطوات؟
2: تفضل فندم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فقد كانت الهجرة النبوية فتحا مبينا ونصرا عزيزا للإسلام وللمسلمين ولرسول الإسلام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستطع في مكة المكرمة إقامة دولة، ولم يتمكن من إعداد جيش للدفاع عن هذه الدولة وعن هذه الدعوة، ولم يتمكن من التوحيد بين عناصر المسلمين أو السابقين إلى الإسلام مع أسيادهم ورؤسائهم وزعمائهم من الكافرين والمشركين. فكانت الفترة كلها في الفترة المكية فترة صعوبات وفترة معاناة شديدة، ولذلك وجدنا القرآن الكريم، وجدنا رب العالمين يكلف النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. ما كانش أمام النبي عليه الصلاة والسلام غير الصبر والرضا بالقضاء والحياة، حياة المعاناة والشدائد، حتى توصل الأمر إلى القطيعة، قطيعة كل من آمن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعب بني هاشم، حتى يعني أكلوا أوراق الشجر و الأعشاب الأرضية التي كانوا يقيمون عليه. تحولت الأمور، ولذلك بنقول الهجرة كانت فتحا مبينا ونصرا عظيما من الله سبحانه وتعالى، لأنها هيأت للرسول صلى الله عليه وسلم الأرض الطيبة والنصرة
1: أفاقا رحبة للدعوة
2: القوية،
1: نعم،
2: وبناء المسجد ونشر الإسلام بالصورة الواضحة، وتكوين الجيش وتكوين مؤسسات الدولة وتحقيق هدف الإسلام الأسمى وهو التآخي والتراحم بين المسلمين، فكانت المؤاخاة وتحقيق السلام والأمن الكامل لأهل المدينة جميعا، المسلم والمنافق والكافر وأهل الكتاب وجميع المواطنين،
3: من خلال دستور المدينة
2: الوثيقة
3: وصلنا
2: الوثيقة التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا تعتبر دار الهجرة دار البناء، بناء الدولة، بناء المؤسسات، تحقيق التآخي، تحقيق أهداف الإسلام في الدفاع عن أنفسهم والدفاع عن الدعوة وعن الدستور الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا تحققت الغزوات وتحققت الانتصارات وبدأت الغنائم تتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الغنائم والأنفال، وبدأت مكانة النبي عليه الصلاة والسلام تزداد ارتفاعا وسموا، حتى جاءت الوفود من جميع الجهات تبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام وعلى الإيمان. وصدق الله العظيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكما قال عز من قائل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. حتى لم يتوقف الانتشار داخل المدينة، انتشار الإسلام داخل المدينة أو الجزيرة العربية، بل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمراسلة زعماء الدول في سائر البلاد، وعلى رأس الجميع الفرس
3: والروم.
2: وطبعا النجاشي عظيم الحبشة، المقوقس عظيم القبط في مصر، ملك البحرين، ملك عمان، وهكذا. راسلهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإسلام وإلى الأمن والسلام. فمنهم من أجاب إجابة طيبة، ومنهم من تعسر في الإجابة بعض الوقت. فكانت الهجرة بناء جديدا وبناء كاملا وراسخا وقويا لدولة الإسلام ودستور الإسلام والدفاع عن القرآن الكريم وحفظ القرآن وحفظ الرسول صلى الله عليه وسلم وكل من دعا إلى الإسلام في عزة وكرامة.
3: يعني فتح الله عليكم أستاذنا الكريم، وعلى مدار الحلقة إن شاء الله سوف نتناول هذا الموضوع، ولكن اسمح لنا أن نتلقى هذا الاتصال.
2: نعم،
4: السلام عليكم. أهلا بحضرتك. عليكم السلام.
5: السؤال الأول يا فؤاد، في آية في القرآن بتقول: بكف الذنوب والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
4: نعم،
5: من هم الباقيات الصالحات المذكورين في الآية؟ السؤال الثاني حضرتك، يعني لو كان الابن بيصلي والاب نادى عليه في اثناء الصلاه وكان الاب في ظرف طارئ، هل الابن ان يقطع الصلاه ام من ثم الصلاه ويجيب نداء ابيه؟ شكرا لحضرتك.
3: طيب استاذنا، بالنسبه للسؤال الاول بيسال عن الباقيات الصالحات.
2: الباقيات الصالحات هي ذكر الله سبحانه وتعالى، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. دي هذه التسابيح و ألفاظ التوحيد والتعظيم لله عز وجل هي الباقيات الصالحات، لأنها غراس الجنة. ولا إله إلا الله دي وحدها تشفع لصاحبها، إذا لم يكن عنده إلا كلمة التوحيد يروح الجنة وتطيش جميع المعاصي والسيئات السابقة. وطبعا مش بس دي الباقيات الصالحات، كل الأعمال الصالحة زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. بقاء هذه الثلاثة بعد وفاة الإنسان باقيات الصالحات وكل الأعمال الصالحة، الساعي في الخير كفاعله. أنت دلتنا على حاجة كويسة، من سن في الإسلام سنة حسنة، شوف شوف النتيجة، فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. ومن سن سنة سيئة، دي بلناش دعوة بيها بقى، دي بقيات سيئة، خلينا في البقيات الصالحات. كل أعمال الخير، كل الأعمال الصالحة، صلة الأرحام، الصدقات، كل دي بقيات صالحة.
3: طيب السؤال الثاني أستاذنا، لو كان الابن بيصلي والوالد نادى على هذا الابن، هل الابن أن يقطع الصلاة ويستجيب للوالد؟
2: يعني فيه رواية بتقول إن أحد الصالحين كان بيصلي وأمه نادت عليه وكانت مقعدة ومحتاجة له، محتاجة مساعدته، فلم يستجب لها ولم يستجب لندائها، فدعت عليه فأصيب بدعوة أمه، وكانت يعني دعوة كبيرة وشديدة. ولذلك نوصي جميع الأمهات والآباء ألا يدعوا على أبنائهم، لأنها قد تصادف ساعة إجابة فيقع المحظور. إنما الصحيح أنا في موضع صلاة ويعني بين يدي الله، والله سبحانه وتعالى زي ما قلنا في البداية وفي الانتقالات، الله أكبر.
3: يرفع من إيه؟ الصوت من أي شيء،
2: من كل حاجة، طبعا أكبر من كل شيء،
3: يعني له أن يرفع.
2: فأنا أرفع صوتي الصوت
3: بالتكبير،
2: إنني بصلي بقول الله أكبر، أقول سبحان الله، يعني أعرف،
3: ينبه من ينادي عليه سواء الأب أو غيره إن أنا بصلي أو في الصلاة. يعني
2: إنما قطع الصلاة ده مشكلة، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في سورة محمد: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. طبعا الخروج من الصلاة بطلان، بطلان للصلاة. وأنا مع مين؟ مع رب العالمين، ملك الملوك. فأنبه الآخر إما بتسبيحة أو بتكبيرة أو بآية قرآنية، حاجات لا تبطل الصلاة أو كده يعني. مثلا يقوم يتنبه وينتظر
3: ان شاء الله،
2: والصلاة صحيحة ان شاء الله وما نقطعهاش. ولو انا قادر، يعني لو الباب مثلا، نفترض انه واحد بدق الباب او الجرس
3: يحدث،
2: والباب في القبلة، وانا اقدر اتحرك خطوتين وانا مستمر في الصلاة عشان افتح الباب، الصلاة صحيحة ولا تقطع الصلاة. إنما أنا بتحرك في القبلة خطوتين وأرجع خطوة فتحت الباب دون أن أقطع الصلاة.
3: طيب مع دكتور، أحيانا الأمهات مثلا لو الابن يعني محتاج أي حاجة، الأم أثناء صلاتها تشاور للابن مثلا وهي في الصلاة على مكان هذا الشيء أو هذا الأمر الذي يحتاجه الابن.
2: إذا كان إذا كان بيدور على حاجة معينة وهي عارفاها أو عيناها، ممكن
3: تشاور له أثناء الصلاة،
2: تشاور دون الحديث،
3: يعني هذه دون الحديث يعني شال، لا يبطل هذا،
2: لا تبطل
3: هذا الصلاة،
2: لا تبطل يعني الصلاة.
3: نعم فتح الله.
2: إنما أي كلام
3: خارج الصلاة، حوار يعني كده،
2: حوار، لا ده هنا، لا ده هناك،
3: خارج الصلاة،
2: خش الأوضة، اطلع من كده يعني، ده يبطل الصلاة لأنه كلام أجنبي عن
3: خارج عن الصلاة. فتح الله عليكم. أستاذنا معنا اتصال
6: من فضل حضرتك، كان ليا استفسار بس والله.
7: اتفضل.
6: الله يخليك يا فندم. احنا كنا عملنا حج السنة دي الحمد لله، بس في بعض الحاجات كده الله يكرمك بس عايزين نطمئن ليها.
7: اتفضل.
6: في احنا اول حاجة احنا عملناها طبعا خلصنا عرفات، نزلنا على مزدلفة، قعدنا فيها لحد الساعة 1 بالليل، تربينا الجمرات، وبعدين على الساعة 2 كده خدنا بعضنا ورحنا على مكة.
4: نعم.
6: عملنا الطواف والسعي.
4: نعم.
6: وبعدين تاني يوم رحنا على منى.
4: نعم.
6: رمينا الرمية العقبة الكبرى، بس بالنسبة لي أنا كان عملت على عن والدتي، يعني اللي هو 7 و7.
4: نعم.
6: كان في أنا خدت 7 و7، بقيت أرمي واحدة من هنا وواحدة من هنا وواحدة من هنا وواحدة من هنا، وبعدين أنا سمعت إن كده غلط.
4: نعم.
6: تمام. فكان معايا جمرات زيادة، فتاني يوم عملت عدتها تاني. هل ده أول سؤال فعلا ده كده مظبوط ولا فيها حاجة عليك؟ تاني حاجة بقى.
4: نعم.
6: تاني سؤال، طبعا احنا جينا يوم 10 اللي هو العقبة الكبرى، بيتنا في منى، ويوم 11 رمينا جمراتنا على الساعة حوالي الساعة 5.
4: نعم.
6: أو الساعة 4 كده قبل المغرب على طول.
4: نعم.
6: ورحنا منى على الساعة 1 بالليل نفس اليوم اللي هو 11. قالوا لنا ايه؟ قالوا لنا ده الرسول ادى يعني إباحة للسخاء والرعاة ان هم يرموا بالليل.
4: نعم.
6: مرتين.
4: نعم.
6: يعني احنا رمينا مرتين يوم 11 ده، مرة الساعة 5 ومرة الساعة 1 بالليل.
4: تمام.
6: وبعد كده طفوا النور وقالوا يلا امشوا، ما رضوش يخلونا نبيته.
4: نعم.
6: فهل ده علينا اي حرج او علينا اي فدوى او حاجه؟ ولو الفدوى علينا بيبقى ليه مواصفات معينه ولازم في السعوديه ولا لا؟
4: حاضر.
6: الله يكرمك والنبي، طمنا فضيله الشيخ. الله يكرمك
4: ان شاء الله باذن الله هنرد على حضرتك باذن الله.
6: الله يكرمك. الله يكرمك. شكرا. شكرا معك.
2: مبروك عليكم الحج، الحجه صحيحه الحمد لله، وما فعلتموه سواء في مزدلفه او في منى أو طواف الإفاضة يوم العيد والسعي ثم العودة لرمي جمرة العقبة الكبرى، وفي اليوم الثاني رميتوا الجمرات مرة العصر والمرة الثانية الساعة 1 بالليل.
3: أيوة.
2: كل ده صحيح ولا حرج فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا إيه؟ الحج عرفة. مدام وقفتوا بعرفة وأفضتم من عرفات وطفت طواف الإفاضة وعملت السعي بين الصفا والمروة، ومن قبل ذلك كله عملت الإحرام صحيح وما وقعتش في أي محظورات بالنسبة لرمي الجمرات، صالح وصحيح في جميع الأوقات. ولو تقدمت جمرة على أخرى أو ساعة على أخرى ما فيش مشكلة أبدا.
3: نعم.
2: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر والأيام التي بعده، يا رسول الله أنا تحللت قبل أن أذبح أو ذبحت قبل أن أتحلل أو رميت الجمرة الصغرى قبل الكبرى أو رميت الكبرى قبل الصغرى أو رميت بدل 7 5 أو بدل 7 17. كل ده يقول له النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ افعل ولا حرج، ما دام حضرت عرفة ووقفت معانا هذا الموقف.
3: نعم.
2: فقد حججتها.
3: طيب هي بتسأل مثلا هي ان هي مثلا عن والدتها في مدات الحصيات السبع، يعني
2: ما فيش مشكله،
3: مفيش مشكله
2: خالص.
3: طيب تمام الحمد لله. يعني اذا باذن الله تعالى الحج مكتمل الاركان وربنا يتقبل وان شاء الله باذن الله.
2: الرمي وامثاله دي اسمها واجبات او سنن، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا حرج فيها بسبب الزحام وحرارة الجو، ويعني بعض الناس صحته غير يعني مساعدة أو غير متحملة، كل ده مسموح، ويريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وبالتالي كل الأعمال بعد الوقوف بعرفة والطواف والسعي والإحرام دول الأربعة الأساسيين، ما عدا ذلك كماليات واجبات سنن الأفضل الواحد يؤديها كما ينبغي، لكن لو قصر في بعضها لا شيء عليه.
3: نعم. فتح الله،
2: الله ولي التوفيق.
3: نعم ربنا يتقبل إن شاء الله. معنا اتصال.
7: ألو السلام عليكم.
8: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عندي ذلك أسئلة.
7: تفضلي فندم.
8: السؤال الأول، ما حكم الصلاة للمرأة بدون لبس الشراب؟
7: طيب.
8: السؤال الثاني خاص بالعمرة إن شاء الله.
7: تفضل إن شاء الله.
8: فما حكم الإحرام إذا كان السفر بالطائرة؟
7: حاضر.
8: السؤال الثالث، ما حكم قطيعة الرحم بين الأخ والأخوات التي استمرت أكثر من 20 سنة؟ وما الاسم على هل على الاخوه ام على الاخوات. الف شكر يا فندم، كل سنه وانتم بخير. شكرا.
2: طيب نعم،
3: بالنسبه للسؤال الاول، الصلاه بدون لبس الشراب.
2: الصلاه بدون لبس الشراب.
3: نعم.
2: اذا كان الفستان او العبايه او بنطلون واصل لوش القدم لا نحتاج الى لبس الشراب.
3: تمام.
2: لان القدم معفو عنه عند الامام ابو حنيفه، وهذا من التيسير الذي اراده الله سبحانه وتعالى. اما ان كانت الملابس الاخرى قصيره، يعني باين جزء فوق الكعبين بالزين اللي في القدم، الملابس فوقيهم والساق باينة، ده ما يصحش بالنسبة للحرمة.
3: يبقى هنا الشراب واجب يعني.
2: فيبقى الستر واجب أو الشراب واجب. المهم إن المرأة تغطي جميع جسمها. طيب أحيانا بتبقى بتصلي لوحدها ما حدش شايفها.
3: أيوة.
2: ما هو العلماء والرسول عليه الصلاة والسلام قال الله أولى بالحياة.
3: نعم.
2: أنت بتصلي بين يدي الله، نقوم نكشف شعرنا ونقول ما هو أنا بصلي لوحدي. أو نكشف صدرنا ونقول أنا بصلي عشان ما حدش شايفني. فحيجوز لي أن أنا أصلي بدون ملابس، لا، أو بملابس قصيرة، أو الشعر باين. لا، الستر مطلوب، والله سبحانه وتعالى أولى بالحياء.
3: نعم.
2: لأنك في موقف بين يدي الله عز وجل.
3: نعم.
2: فتكون في أحسن صورة وأحسن ملابس. القدم بس هو اللي موضع يعني تسامح. إنما ما عدا ذلك من الجسم
3: لابد طبعاً
2: يغطي الأيدي والأرجل والشعر والصدر والرقبة، كل ده متغطي.
3: نعم نعم
2: نعم. نعم.
3: طيب بالنسبة للسؤال الثاني، حكم الإحرام إذا كان السفر بالطائرة هي ستسافر إلى العمرة.
2: الإحرام يجوز قبل الميقات ولا يجوز بعد الميقات. يعني إيه؟ يعني أهل مصر اللي مسافرين للعمرة أو مسافرين للحج ينفع يحرموا من البيت، وينفع يحرموا من الترانزيت يعني في المطار. وينفع أول ما يركبوا الطيارة يحرموا. وينفع لحد ما الكابتن يقول يا جماعة إحنا عند رابغ أو الجحفة انوي الإحرام. ننوي. إنما ننزل بقى مكة وإحنا ما أحرمناش،
3: جدة مثلا أو جدة
2: أو جدة، تجاوزنا الإحرام، يبقى علينا دم. يعني ايه دم؟ يعني فدية. يعني نذبح خروف او نذبح جدي، او نصوم ستة ايام، او نطعم ستة مساكين. ده الفدية، ففدية من صيام او صدقة او نسك.
3: نعم فتح الله عليك. طيب معالي الدكتور، بتتكلم عن مسألة قطيعة الرحم، بتسأل عن الإثم في هذا الأمر، يعني هل على الإخوة أم على الأخوات؟ يعني هما في قطيعة ما بين الإخوات بقالهم 20 سنة.
2: نعم. قطيعة الرحم، لعن الله سبحانه وتعالى القاطعين، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم.
3: نعم.
2: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، والعياذ بالله. وصلة الرحم دي تعلقت بعرش الرحمن الرحم، وقالت هذا مقام العائز بك من القطيعة. فقال لها رب العالمين اذهبي فإن من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. فشوفوا بقى قطيعة الرحم تؤدي إلى قطيعة من الله سبحانه وتعالى لهذا العبد القاطع. صلة الرحم ده فرض على الذكور، يعني الأخ يوصل أخته، الأب يوصل بنته، العم يوصل أولاد أخوه ويتواصل معهم، لأن الرحم مشتركة. أي ميلاد، الخالة، العمة، دول أولادهم اسمهم ايه؟ صلة الارحام. فصلة الرحم دي ثوابها كبير جدا، ويكفي ان الله سبحانه وتعالى يصل من وصله، يصل بايه؟ بالرزق والتوفيق والعمل الصالح وتيسير الأحوال والحماية من الشرور والأثام وهكذا. القطيعة على العكس من ذلك. والقطيعة على مين؟ على الذكور، لأن الذكر هو اللي يوصل أخته، ومش الأخت اللي هي تدور على أخوها. طبعا لو دورت ده شيء كويس، يمكن تحنن قلبه، يمكن لما تروح له وتكبر بخاطره، خصوصا في المناسبات الشرعية والمناسبات الأعياد والمواسم ونحو ذلك. إنما هو التواصل بيبقى من اليد العليا، من الذكر
3: للذكر. نعم،
2: يوصل
3: الأخ الأخته وال... نعم
2: أيوة،
3: والعم الأبناء العم في حالة عدم وجود الأب مثلا وكذا.
2: نعم. يبقى بالتالي نقول الإثم على مين؟ على القاطع. لو الست بتروح لأخوها واخوها مش راضي يروح لها، يبقى الاسم عليه. لو الاب مقاطع بنته، يبقى الاسم على الاب مش على البنت. لكن برضو على الابناء والبنات ان يبروا اباءهم وامهاتهم. يعني ابويا عنده ظروف خاصه، امي مريضه، انا اللي اوصلها، مش هقول لا ده الصله على الكبار والصغيرين، لا. يبقى في تبادل، كل ما يكون في تبادل في الخير بيبقى أفضل ويبقى محقق للتواصل. إنما عند القطيعة يبقى الإثم على مين؟ على القاطع أو المتسبب في القطيعة.
3: نعم. نعم. فتح الله عليك أستاذنا الكريم، واسمح لنا أن نخرج إلى هذا الفاصل ونعود فنواصل إن شاء الله.

0: ما زلنا معكم إخوة الإيمان، وهذه موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه الفترة بين السائل والفقيه نجدد فيها التحية بمستمعينا الكرام وبضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة. مرحبا وأهلا وسهلا بك معنا أستاذنا الجليل، ودائما يعني ما نتمنى لك السلامة وطول العمر إن شاء الله، والصحة والعافية والزيادة في العلم والدين أستاذنا الكريم.
1: شكرا يا أستاذ فؤاد، وشكرا للسادة والسيدات المستمعين والمستمعات. نفع الله بكم وبإذاعتكم وبنا كل الناس إن شاء الله.
0: يعني في رسالة مع الدكتور من أبو كبير.
1: نعم،
0: يعني بيسلموا على حضرتك وينقلوا التحيات. يعني
1: شكرا جزيلا.
0: ترددت هذه الرسالة أمامي أكثر من مرة.
1: شكرا.
0: فطبعا يعني يبدو أن هناك الأصل لحضرتك،
1: احنا بنروح ونيجي عليهم يعني. شكرا لهم جميعا.
0: نعم.
1: ولجميع مستمعي إذاعة القرآن الكريم.
0: أهلا بك فندم. طيب، في سؤال ورد إلينا من مستمع معالي الدكتور، ويعني بتاخد فيه الرأي، يعني إن لها أخ والدة هذا الابن اشترت له تروسيكل أو حاجة يعني يشتغل بيها عشان يدخل دخل يعني.
1: أي.
0: امتنع هذا الابن عن سداد أقساط هذا التروسيكل.
1: نعم.
0: الست اتحكم عليها بثلاث سنوات أم الولد ده.
1: نعم.
0: لأن امتناعه عن السداد للجهة المنوطة بالمال، وبتسأل يعني هل لها معاش؟
1: نعم.
0: والمعاش ده للأسف الشديد يكاد يغطي هذا القسط الخاص بالآلة دي بتروسيكل.
1: نعم.
0: ولها ثلاث أبناء، ينفع تاخد القسط وتمنع المعاش عن الأبناء؟ وهل تكون آثمة في هذا الأمر إذا منعت؟ يعني هي دلوقتي عايزة تتفادى الأمر بدفع القسط، وهتحرم كده أولادها اللي معاها اللي هو المعاش مخصص ليهم من هذا الصرف، يعني ربما يكون هذا المصدر الوحيد لهذه العائلة.
1: نعم.
0: هل تأثم إذا فعلت هذا الأمر لكي تنجو طبعا بنفسها ومن
1: نعم
0: السجن؟
1: نعم.
0: وهذه الأشياء تفضل.
1: نعم، إحنا عندنا قاعدة شرعية بتقول إيه؟ عند تعدد الضرر نرتكب أخف الضررين.
0: نعم.
1: يعني نرتكب الضرر الأصغر عشان نزيل به الضرر الأكبر.
0: نعم.
1: نقع في الضرر الصغير عشان نمنع الضرر الكبير الأكبر من الوقوع. طبعا السجن ده مشكلة
0: طبعا،
1: والابن اللي خد وسيلة الانتقال دي.
0: نعم.
1: سواء كانت تروسيكلة أو طفطف أو
0: أيا كان.
1: كانت الوسيلة، آثم ويعتبر عاق.
0: نعم.
1: لأمه ولإخواته، لأنه بيأكل عليهم الأموال اللي هو بيستفيد بدخلها وبعائدها، واللي كانت سبب في شراء هذه الوسيلة.
0: نعم.
1: لذلك نناشد هذا الابن الكبير صاحب التوك توك أو التروسيكل أن يجعل له نصيبا ولأمه وإخوته نصيب.
0: نعم.
1: من دخل هذه الوسيلة، وسيلة.
0: نعم.
1: الانتقال.
0: نعم.
1: هذه واحدة. افرض الابن تمادى في خطأه وأكل أموال الناس بالباطل، دي جريمة كبرى، لأنه أكل لأموال الآخرين بالباطل وهو قادر على السداد. لأنه لو لم تكن أمه موجودة واشترى هو بالقسط كان ملزم بدفع القسط.
0: صحيح.
1: فهو الآن طمعان في أمه وإخواته الصغيرين اللي بيأكلوا من المعاش. لكن حنقول للأم إن كانوا الولاد بيأكلوا حتى عيشوا ملح وقادرين يعيشوا بهذا القدر البسيط وندفع القسط عشان ما تتعرضيش أيتها الأم للسجن وحرمان الجميع، بقى هيبقى الصغيرين ضاعوا والكبير الكبير آثم.
0: نعم.
1: الكبير آثم. بس الصغيرين حيضيعوا، فاحنا حنرتكب الضرر الصغير ونأكلهم عيشوا.

0: وملح وعيش وجبنة،
1: في مقابل انهيار،
0: وفي مقابل ان احنا نمنع الضرر الاكبر
1: وهو
0: وهو
1: السجن.
0: سجن الام التي ضمنت
1: هذا الابن.
0: شراء هذه الوسيلة، ونناشد هذا الابن الساعي على هذه الوسيلة ان يبر بامه ويبر باخواته ويحرم نفسه هو من الطعام عشان يدي امه واخواته
1: لعل
0: الصغيرين.
1: انها ان تكون هذه الرسالة قد
0: واهل
1: وصلت.
0: الخير بقى موجودين من جيرانها وقرايبها الاخرين، تستطيع ان تستعين.
1: تدخل في مسألة الغارمين أستاذنا الكريم، تدخل.
0: داخلة في الغارمين، ده دي اول غارمة،
1: نعم.
0: لانها راحت تشغل ابنها وتضمنه وتضمن السداد، فاكل المال كله عليها، فهي غارمة وتاخد من الزكاة
1: نعم.
0: ومن اهل الخير، تستحق.
1: ربنا يفتح لهم ان شاء الله
0: الله
1: ابواب الخير
0: آمين.
1: باذن الله. واسمح لنا استاذنا ان نتلقى هذا الاتصال.
0: نعم.
2: السلام عليكم.
3: الله وبركاته. انا عندي بس سؤال، الله يسلمك.
2: اتفضل.
3: الله يكرمك. دلوقتي انا كنت وكلت بنتي ان هي تحجز لي كاميرات في الحج.
2: نعم.
3: السنه دي. فالشركه قالت لي خليكي قاعده في الفندق ووكليها من الفندق. بس هي قالت لي لا روحي من افضل، فانه الافضل؟ والتوكيل ده عادي ولا كان لازم اروح معاها؟ والله انا تعبانه وما بقدرش امشي كتير معاها، فهل الصح ايه؟ ان انا كنت قاعد في الفندق ووكلها من الفندق ما ترمي لي كاميرات، ولا ان
2: ترمي
3: انا
2: من
3: اروح معاها
2: الفندق؟
3: منها؟ نعم، الفندق في مكه.
2: في مكه؟ ايوه اكيد طبعا.
3: ولا اقعد احسن في منى، اروح معاها واقعد في منى وهي ترمي لي هناك الجمرات؟ انا مع العلم ان انا رحت والله اخر جمرات رميناها رحت معاها فيها.
2: طيب
3: يعني.
2: تمام الحمد لله.
3: الله يكرمك.
2: طيب
3: يا رب. الله
2: خلاص استمع الينا ان شاء الله.
1: طيب هي بتسال يعني ان هي وكلت بنتها في مساله الرمي.
0: نعم.
1: يعني هم الشركه طبعا لما لقيتها هي في حاله يعني صحيه فلا توكل بنتك، وهي كانت عايزه تروح بنفسها. ده برضو وضعها ايه في بتسأل عن حجها
0: لا
1: يعني.
0: هو رمي الجمرات تجوز الإنابة فيه،
1: نعم.
0: خصوصا يعني تجوز للأصحاء، يعني افرض زوجتي معايا وأنابتني في الرمي عنها وهي
1: خلاص
0: صحيحة،
1: انتهت. نعم.
0: ما فيش مشكلة. الإنابة في رمي الجمرات خروجا من الزحام وبعدا عن المتاعب وعن الأمور الأخرى
1: صحيح.
0: جائز، لا حرج فيه ولا فدية ولا شيء. يبقى الوكالة في رمي الجمرات لبنتها جائزة.
1: طيب تمام.
0: كون بقى الإنسان يبقى مريض أو عاجز عن المشي أو عاجز عن الزحام والمشاركة في الرمي بنفسه، ده مبرر أكبر للتوكيل وعدم الذهاب لرمي الجمرات. ما دام بنتك هترميها، تعد السبعه بتوعك والسبعه بتوعها وترمي عن نفسها وترمي عنك، ولا حرج في هذا، والحج صحيح والرمي صحيح
1: بإذن الله
0: ان شاء الله.
1: اتصال اخر.
4: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: ذات القران الكريم.
2: ايوه معاك يا فندم.
4: كنا في الحج السنه دي، كان معايا برضو واحده مطالعين على عرفات. الدنيا خلفت معاها خالص، انا رمت الشنطه في المزدلفه، رمت شنطه صاحبتها في المزدلفه، الدنيا ما كانتش حلوه معاها خالص. طلعنا في البطن يقولوا لها امال الشنطه فين؟ قالت رمتها. الدنيا اتغيرت معاها، نزلنا رحنا عرفات، رحنا اتصلنا بالمشرف، المشرف قال لنا
2: هي كانت مريضه يعني او حاجه،
4: هي ما كانت حلوه خالص، كانت عبادتها الصلاه والمصحف، لحد ما جينا رحنا على عرفات الدنيا اتقلبت خالص. العجل دي ما عادش خالص، كانت معانا في عرفات وقفت على حيلها ومش مستحيه نفسها خالص.
2: الايام اللي بعد كده بقى كانت كويسه ولا؟
4: الايام اللي بعد كده اتصلنا بالمشرف، المشرف وداها مستشفى وقعدت فيها 4 ايام. طبعا احنا عملنا طواف الافاضة، عملنا طواف الوداع، المشرف وهي في المستشفى بقى، فما خلصت اتهودت وصحتها بقت حلوه، فراحت المستشفى رنت على المشرف دي خدته، فالمشرف كلف ابنه بطواف الإفاضة طواف الوداع.
2: أيوة. يعني.
4: المناسك الثانية حجتها صحيحة ولا لا؟
2: حاضر حاضر إن شاء الله نطمنك بإذن الله.
1: تفضل يا دكتور.
0: الحجة صحيحة إن شاء الله ما دام وقفت معاكم في عرفة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة. أما باقي الأعمال ما دامت مريضة وكانت في حالة يرسى لها والدنيا اتلخبطت معاها يبقى لا شيء عليها في هذا، خصوصا ان هي بعد ما طلعت من المستشفى راحت طافت طواف الوداع وكملت الحاجات المطلوبة وربنا سبحانه وتعالى يتقبل ولا شيء عليها إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. معنا سؤال من مستمع أستاذنا تقول أثناء قيامنا بأعمال المطبخ يصيب الملابس التي نرتديها البلل، ولحرصنا على الصلاة ووقت الصلاة نصلي بهذه الملابس، فهل ذلك يبطل الصلاة أو يقلل من الأجر؟
0: لا يبطل
1: حسب نوع المية برضو.
0: لا يبطل الصلاة إلا النجاسة. أيوة. إصابة الثوب بشيء نجس متأكدين من نجاسته.
1: نعم.
0: أو البدن نفسه يصاب بشيء نجس، يبقى طهارة الثوب وطهارة المكان وطهارة البدن من الحدثين الأصغر والأكبر.
1: نعم.
0: ده المطلوب. أما أشياء من الطبيخ، أشياء من الدمعة، أشياء من الشوربة، أشياء من الخضار، أشياء من الغسيل بالمية النظيفة، كل ده لما يجي على الثياب لا ينجسها ولا يبطل الوضوء ولا يبطل الصلاة، والصلاة صحيحة والحمد لله رب العالمين. ومدام الصلاة قائمة على الشروط الخمسة المعروفة، وقت الصلاة وطهارة الثوب والبدن والمكان واستقبال القبلة، يبقى وستر العورة، يبقى الصلاة صحيحة إن شاء الله ولا شيء فيما يصيب الثياب من أعمال المطبخ، إلا إذا أصابها شيء نجس من المجاري أعزكم الله. وبعدين عندنا تيسيرات أخرى، يعني الجزار اللي بيشتغل طول النهار في اللحمة والدم ويقطع ويعمل وثيابه بتبقى ملوثة بالدم، يصلي ولا ما يصليش؟ يصلي بهذه الثياب ولا شيء عليه. ليه؟ لأنه ما جابش الدم كده وصبه على ملابسه، وإنما ده طرطشة، وهي أشياء يسيرة. كذلك عمال المجاري اللي بيسلكوا المواسير ولكن يعني لم يصيبهم شيء من النجاسة، قد تصيبهم بعض النقاط أو بعض المياه النجسة، لكن ده قليل معفو عنه. يعني كان الإمام محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبو حنيفة يقول لا ينجس الثوب إلا إذا تنجس ربعه، ربع الثوب كده كله نجس، لكن فيما عدا ذلك الضرورات تبيح المحظورات والعمل في بعض الأعمال التي قد تكون فيها نجاسة. الإنسان بيتطهر قدر الإمكان وقدر الاستطاعة ولا تضيع الصلاة، والصلاة صحيحة إن شاء الله.
1: متى يعمل بقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد؟ يعني الزينة المقصودة هنا إيه برضو؟
0: لا، خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني الطهارة.
1: أيوة.
0: نزلت في صلاة الجمعة.
1: تمام.
0: يعني أنا أتطهر إما بالاغتسال أو بالوضوء، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وفسروها أيضا بستر العورة، خذوا زينتكم، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب بني آدم وإنه أنعم عليهم بالزينة من الريش ومن الطيور ومن الجلود وكذا، وفي النهاية قال لهم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند الصلاة.
1: نعم.
0: المسجد يعني السجود، والسجود ركن من أركان الصلاة.
1: نعم.
0: فإحنا نستر عورتنا.
1: نعم.
0: ونطهر ثيابنا ونطهر أعضائنا بالوضوء أو بالاغتسال.
1: نعم.
0: وخاصة يوم الجمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرتدي أحسن ثيابه.
1: نعم.
0: يوم إيه؟
1: يوم الجمعة.
0: نعم. لأنه يوم اجتماع للناس وتبادل الآراء والسلامات وكده، فكلما كان الإنسان في أحسن صورة وأحسن نظافة كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى وإلى القبول إن شاء الله
1: بإذن الله. طيب أستاذ، أنا في سؤال من أحد المستمعين يقول الزوجة لو عاملة، هل يحق للزوج شرعا أن يأخذ نصف ما تتقاضاه والنصف الآخر لا تتصرف فيه إلا بإذن الزوج؟ هل يجوز هذا الكلام؟
0: السؤال ده ذو شقين. الشق الأول، هل يجوز للزوج أن يأخذ
1: من
0: نصف المرتب؟
1: أيوة.
0: نعم يجوز. ليه؟
1: ليه؟
0: لأن المرأة العاملة لا تخرج إلى العمل إلا بإذن الزوج. هي من يوم الزواج اسمها محتبسة، مش بالمعنى السيء الحبس والسجن.
1: لا
0: هي محتبسة، يعني منافعها قاصرة على مين؟ على هذا الزوج. لا تخرج إلا بإذنه. طيب تزوجها وهي عاملة،
1: أيوة،
0: واتفقوا في وثيقة الزواج على أنها هتترك العمل وتقعد في البيت، تحقه. لا اتفقوا على انها هتشتغل وتاخد مرتبها كامل، ماشي. اتفقوا على ان المرتبك هتطلعي وانا سامح لك بالخروج بس هاخد نص المرتب، ماشي، حسب ما يتفقان عليه، لان وقت المرأة اصبح ملك لمين؟
1: للزوج
0: وللبيت بعقد الزواج. فان تنازل لها بطيب نفس ما فيش مانع، تنازل لها عن كل المرتب ما فيش مانع، طالب بجزء منه، الربع او التلت او النصف حقه، انما النص التاني
1: أيوة
0: اللي باقي ليها
1: أيوة
0: دي ذمتها المالية الخاصة، ملوش حق يسألها عليه وديت النص التاني فين. لا أيوة، انت خدت النص ده حقك،
1: لكن التاني
0: مقابل
1: لا
0: الوقت
1: لا
0: المقتطع من حقك عليها في الوقت. انما النص التاني لها ذمة مالية. الاسلام قال للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله. وفي الميراث جعل نصيب الرجل ضعف نصيب الأنثى. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. كل هذه الآيات بتقول لنا إن الزوجة لها ذمة مالية مستقلة،
1: وإذا يعني شاركت في البيت يكون بالرضا،
0: ما فيش مانع.
1: لكن يعني أنا أقول إن مسألة الجبر برضو بتبقى صعبة في الأمور دي، يعني
0: لا الجبر لا، ده باب للشقاء.
1: أيوة
0: لا بالضبط. إحنا نتفاهم ونتراضى، والزوج مسؤول عن نفقة الزوجة إذا كانت بدون عمل. نفقتها الكاملة.
1: والله يا ستاتنا كلهم على الدكتور في مصر كلها بيساهموا من غير اي من غير اي اجراءات ولا كلام، يعني
0: ما هي البيت بيت واحد، واللقمه طعام للواحد بيكفي الاثنين،
1: زي ما بيقولوا يد يدا بيد، يعني
0: هي
1: مع
0: جوزها
1: ومع اولادها
0: التراضي،
1: ومع اولاده وكده.
0: التراضي هو الاساس. وهي هتودي الفلوس لحد بعيد،
1: بالتأكيد.
0: ما هو زوجها واولادها اقرب الناس اليها. وهكذا يكون الرجل أيضا مع زوجته متسامحا كريما حنان عطوف،
1: صحيح،
0: إلى غير ذلك،
1: ولا يفتح أي باب للشيطان أو للخلافات. وهذه الأمور مطلوبة، يعني
0: يقفل أبواب الشيطان.
1: نعم فتح الله لك أستاذنا الكريم، وناخذ اتصال أيضا.
0: نعم
2: ألو.
5: أيوه أستاذ، السلام عليكم.
2: عليكم السلام يا فندم.
5: سؤال تاني معلش بعد إذن حضرتك.
2: تفضل.
5: احنا طبعا في عام هجري جديد، ونتخلق باخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. المعلمون يا استاذ فؤاد يعانون من تدني اخلاق بعض الطلبه، فهل من كلمه للمعلمين وللطلبه ولاولياء الامور؟
2: حاضر ان شاء الله.
5: الاخلاق يا استاذ فؤاد.
2: حاضر
5: وجزاكم الله عنا خير استاذنا العزيز.
2: تحت امرك يا فندم.
5: السلام عليكم.
1: طيب تفضل يا دكتور.
0: يا اساتذه فاضل ويا ابنائنا الطلبه والطلاب من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية إلى الثانوية إلى الجامعة، يا زملاء في العمل، عليكم جميعا بحسن الخلق لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين، ربنا جعل رسالته رحمة للعالمين، وعليكم أن تتراحموا وأن تتوادوا وتتعاطفوا حتى تكونوا كالجسد الواحد. لا يجوز للصغير أن يعتدي على الكبير، بل يوقره ويحترمه ويقبل يده إن أمكن، ولا يجوز للكبير أن يقهر الصغير ويتجبر عليه، بل يكون عطوفا به حنانا عليه متراحما معه. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. يعني لو وجعني صباع من رجلي جسم كله يسخن ويبقى تعبان وراسي تصدع، لو صباع من يدي أصابه جرح أو سقط منه دم أو إلى آخره، جميع أعضاء الجسم تتعاطف مع هذا الصباع أو مع هذا العضو الذي أصيب بشيء. طب وإحنا بقى البني أدمين؟ المعلم يرحم الصغير، والصغير يحترم المعلم الكبير ويتعامل معه كأنه أبوه، ويأخد منه العلم ويسعى لطلب العلم بأدب واحترام، لأن جوهر الرسالة المحمدية كله التي نحتفل بهجرة قائدها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أساس الرسالة كله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو صغير وكبير كان اسمه إيه؟ الصادق الأمين. الصدق في القول والأمانة في المال. يوم جه هاجر ساب علي بن أبي طالب نايم على فراشه عليه الصلاة والسلام، ليه؟ ليرد الأمانات إلى أهلها في صباح يوم الهجرة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصل للمدينة عمل إيه؟ آخى بين المهاجرين القادمين من مكة فقراء، والأنصار أهل المدينة الأغنياء، وأعطى كل منهم للآخر ما يستطيع. فلماذا هذا الجفاء وهذه القسوة بين بعض الطلاب وبعض المعلمين؟ ولماذا هذه القسوة من بعض الآباء أو من بعض المعلمين نحو أبنائهم ونحو طلابهم؟ ولماذا هذا النزاع والصراع بين سائر الناس في معاملاتهم؟ أين أنتم من حسن الخلق اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا أنه سبب من أسباب جوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. فعليكم بحسن الخلق والتراحم والتواد والتعاطف مع الجميع، مع الأرحام، مع الجيران، مع الآباء، مع الأبناء، مع الزملاء، مع الأصدقاء، مع من نعرف ومن لا نعرف.
1: يعني بمناسبة موضوع الطلبة، يعني هناك طلبة الثانوية الأزهرية بيمتحنوا، وبعد أسبوع إن شاء الله طلبة الثانوية العامة أيضا هيمتحنوا. يعني لو دعوة صالحة كده من أستاذنا الكريم لهؤلاء الطلاب، عسى المولى سبحانه وتعالى يعني أن يشملهم بالعفو والمغفرة وأن ييسر لهم أمورهم إن شاء الله
0: يا رب. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا إلى طلب العلم وإلى بذل العلم، وأن يوفق أبناءنا طلاب العلم في كل المراحل التعليمية وفي كل المعاهد الدينية والعلمية، والجامعية ومراكز البحوث وفي كل مكان يطلب فيه العلم ويبذل فيه العلم. ندعو الله تبارك وتعالى أن يبارك للجميع وأن يوفق الجميع إلى الإجابات الصحيحة وإلى الإجابات السديدة حتى ينالوا أعظم الدرجات وأكثرها وأعلاها، وإن شاء الله يدخلوا الكليات المناسبة ويتفوقوا فيها إن شاء الله، ويكونوا أعضاء عاملة وبناة صادقين في بناء هذه الأمة المصرية والمجتمع المصري على أحسن ما يكون، نباهي بهم العالم كله في مشارق الأرض ومغاربها، ونقول بارك الله في أبنائنا وبناتنا أجمعين، إنه ولي التوفيق والقادر عليه.
1: طيب نأخذ سؤال أخير أستاذ ابتسام ونختم. نعم. إن شاء الله تفضلي.
2: ألو السلام عليكم.
6: عليكم السلام، إذاعتنا الحبيبة اللي ربنا يبارك فيكم كلكم والله.
2: أهلا وسهلا فندم.
6: الله يكرمك يا حبيبي، الله يكرمك. والله كان في سؤال، الله يخليك.
2: تفضل.
6: الله يكرمك. دلوقتي احنا انا عملت حج الحمد لله السنه دي، بس في بعض الخطوات سبقنا بيها الخطوات اللي عملها النبي عليه الصلاه والسلام.
2: تفضل.
6: فأنا رحت عرفه، وبعدين رحنا على مزدلفه، ومزدلفه رحنا طوفنا، ما رميناش بقى جمرات، طوفنا واتحللنا، وبعدين رجعنا تاني في رمي الجمرات. هل ده صح
2: في اي حاجه تاني؟
6: الله يكرمك. شكرا.
1: تفضل يا دكتور.
0: ان شاء الله الحج صحيح، وإحنا أشرنا إلى ذلك في عدة إجابات سابقة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا أن أركان الحج الأربعة: الإحرام الصحيح، والمحافظة على محظورات الإحرام وعدم الوقوع فيها، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة. فمن أدى هذه الأركان الأربعة فحجه صحيح إن شاء الله، ومن أضاع شيئا من الواجبات ثم أعاده في غير وقته، يعني رمي جملة العقبة الكبرى صباح يوم العيد، إحنا رميناه تاني يوم العيد ما فيش مشكلة، رمي الجمرات الأخرى يوم 11 إحنا رميناهم كلهم يوم 12 ما فيش مانع جمع الجمرات أو قضائها أو رميها في وقت واحد. إحنا بنتكلم دي سنن من السنن، يعني إنها تكون واحدة واحدة وفي مواعيدها. بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر، السبع مرات. افرض أنت رميت اتنين مرة أو رميت تلاتة مرة أو ما رميتش النهاردة رميتهم بكرة، أو ما رميتش بكرة والنهاردة رميتهم تالت يوم، كل ده صحيح إن شاء الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال افعل ولا حرج. طيب وحجكم صحيح وعودا ومبروك إن شاء الله.
1: طيب معلش يا دكتور، في سؤال من مستمع يعني تنوي أن تذهب إلى العمرة هي وأبنائها.
0: نعم.
1: ولد وبنت، وكانت تقتطع لهذه الرحلة، رحلة العمرة، من مصروف البيت، يعني تقتطع هذه الأموال من زوجها ودون علم الزوج.
0: نعم.
1: هل ما ستقوم به من السفر إلى العمرة جائز؟ وهي لا تريد أن تبلغ الزوج بهذه الأموال، لأنه سوف يعني يمنحهم من السفر ويأخذها باعتبار أن هذا مال يخصه يعني.
0: نعم. هو المال لا يخصه مدام أعطاهم ده مصروف البيت.
1: أيوة.
0: وهي أكلت الراجل وولاده بما تيسر، ما فيش مانع، الإسراف حرام والتبذير حرام، ادخرت بعض الأموال.
1: نعم.
0: كان الأفضل يبقى في شفافية بين الزوجة والزوج. أنا وفرت 10,000 ولا 100,000 ولا أكثر ولا أقل، وعايز أعمل عمرة. الشفافية أفضل وأدوم للعشرة ولحسن المعاملة بين الزوجين. أما وأنها لم تفعل ذلك وتخشى من النتائج التي تترتب على إعلان ذلك، فما فيش مانع يعني لا تعلن عن ذلك، وتصرف المصاريف بتاعتها في العمرة هي وأولادها، وتدعو الله سبحانه وتعالى بالمغفرة.
1: طب أنا كنت سألتها سؤال، يعني طب لو سأل الزوج من أين أتيت بهذا المال ماذا تتصرف؟
0: يمكن موظفة،
1: مش موظفة،
0: يمكن لها دخل، يمكن إخواتها ادوها،
1: كل ده جائز يعني.
0: هتقول اخواتي ادوني،
1: تمام،
0: هتبقى كدبه بيضاء.
1: يعني خروجا من الازمه، يعني
0: خروجا من، مش احنا قلنا
1: أيوة.
0: في سؤال سابق،
1: نعم،
0: بنرتكب اخف الضررين.
1: والله نعم.
0: لو هي مطمنه لهذا الزوج وامانته ورضاه،
1: نعم،
0: وحسن خلقه، هتقول له الشفافيه افضل.
1: نعم.
0: ماهيش مطمنه لهذا الجانب، بنقول نرتكب اخف الضررين.
1: صحيح.
0: نعمل العمره ولا نقول له خد الفلوس يروح يسهر بيهم في اي حته، ولا صحيح. يتجوز بيهم واحده تانية. ها، فلوس كتيره بقى. لا، عمل الطاعه افضل ان شاء الله
1: باذن الله. شكرا جزيلا مع الدكتور على حضورك الكريم، متعك الله بالصحة والعافية، ودائما ما نلقاك على خير بإذن الله تعالى. الأستاذ الدكتور محمد نبيل الغنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. شكرا جزيلا فندم على حضورك.
0: شكرا يا أستاذ فؤاد،
1: ونفع الله بكم. الله يبارك فيك،
0: ولطاقم العمل اللي معانا
1: الأستاذ ابتسام الوكيل،
0: وأيضا للمستمعين والمستمعات.
1: الله يبارك فيك
0: في كل مكان.
1: دائما ما
0: نسعى للجميع بالخير والبركة. كل سنة وأنتم طيبين.
1: حضرتك طيب وبخير. شكرا جزيلا أستاذنا الدكتور محمد نبيل غنايم. الشكر للزميلة ابتسام الوكيل على هندسة الهواء، والشكر كذلك لزميلنا أحمد عثمان من صفحة إذاعة القرآن الكريم، والشكر للزميلة التي أشرفت على هذه الفترة، زميلة منى عثمان، الإشراف العام للإذاعي إسماعيل دويدار. مستمعين الكرام، تقبلوا تحياتي فؤاد حسان حتى يضمنا لقاء جديد. لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: بين السائل والفقيه، فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. سيدي يا رسول الله، يا سيدي، يا مذبلا بالحب وجه محبه مهلا، فإن مدامعي تبديه، أذبل به جسدي وكل جوارحي، وارأف على قلبي لأنك فيه. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام، واجعلنا في قلبه الشريف. أما بعد، ليعلموا، ليعلم أهل الوصل أن الهجرة هي أن يترك القلب كل شيء ليفوز بالله. ليست الهجرة مجرد انتقال من أرض إلى أرض، بل هي عروج في عالم الأرواح إلى عالم الملأ الأعلى. الهجرة هجرتان، هجرة أرواح وهجرة أبدان. قال تعالى: ففروا إلى الله. وقال صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أما هجرة الأبدان فقد قال صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها. إذن نحن بين هجرتين، وهناك هجرة تجمع بين الهجرتين، هجرة الأرواح والأبدان، وهي انتقال الأبدان مجذوبة للأرواح لتترك أرضا، تترك وطنا. قال فيه صلى الله عليه وسلم: والله إنك لأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما سكنت غيرك. هجرة جامعة تنقلنا إلى محطات متناغمة. فهناك الخلوة، الغار خلوة. بدأت قصة الخلوة من حين نزول الوحي. اقرأ في غار حراء: خلوة مع الله. وكأن لسان الحال يقول: الخلوة مركز التجلي بالوحي على قلوب الأنبياء، ومركز التجلي بالإلهام على قلوب الأولياء، حتى يحدث النور وتحدث الفراسة. اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. عروج في عالم الأسرار مع الهجرة، تناغم مع الخلوة. ثم تأتي الخلوة في غار ثور، خلوة فيها المدامع، خلوة تثبت معنى الصحبة الحقيقة. حين دخل الصديق الغار ليتحسس ما فيه، فقد يكون فيه أذى، حتى لدغته العقرب. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فدمع سيدنا أبو بكر حتى استيقظ رسول الله. مدامع في خلوة، وهذا يذكرنا بتلك المدامع التي تتساقط وتنهال من رجل بات خاليا ففاضت عيناه، في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ثم تأتي محطة الصحبة في الطريق، سيدنا أبو بكر الصديق يدور حول رسول الله ليحميه من نيلة عدو، يدور حوله. وهنا علينا أن نختار الصاحب، نختار الصديق. يذكرنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. يا ولدي، اختر صديقك واتخذ من هذه القدوة مثلا في حياتك. وسيدنا أبو بكر حين ظمئ رسول الله ومر على راع حلب سيدنا أبو بكر كثبة من لبن فقدمها لرسول الله وقال فشرب رسول الله حتى رضيت. هكذا تكون الصحبة. جعلنا الله وإياكم من الذين يهاجرون في سبيله يعرجون على مدارج السالكين حتى يبلغوا أعلى الرتب في صف الأولياء خلف سيدنا رسول الله. إلهي أرحني من تدبيري واختر لي ولا تخيرني وأقمني فيما أردت ولا تقمني فيما أردت فإنك أنت العليم الحكيم. كل عام أنتم بخير والأمة الإسلامية كلها في سعادة. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
4: إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا إخوة الإيمان والإسلام أن يكون معنا فضيلة الأستاذ الدكتور عطية طه الزلمة، الأستاذ بجامعة الأزهر. موضوع هذه الحلقة استكمال الحديث عن أخلاقيات التعامل مع الفقراء والمساكين. ضيفنا الكريم، لقد بين الإسلام الحكيم أن المجتمع يجب عليه أن يكون رحيما بالفقراء والمساكين، وبين أيضا أن الفقير والمسكين عليه أن يبذل الجهد في العمل والإنتاج. ولكن سؤال يطرح نفسه هنا، من الذين تحل لهم المسألة؟
5: هل يتعفف الفقير عن المسألة نهائيا أم يتعفف عن الإلحاح؟ اختلف العلماء في معنى قوله تعالى لا يسألون الناس إلحافا على قولين، فقال قوم منهم الطبري والزجاج إن معنى لا يسألون الناس البتة، وهذا على أنهم متعففون عن المسألة عفة تامة، وعلى هذا جمهور المفسرين، ويكون التعفف صفة ثابتة لهم، يعني لا يسألون الناس إلحاحا ولا غير إلحاح. وقال آخرون إن المراد نفي الإلحاح، أي لا يسألون غير إلحاح ولا إلحاف، وهذا هو السابق للفهم، أي يسألون غير ملحين. وفي هذا تنبيه على سوء حالة من يسأل الناس إلحافا. روى الأئمة واللفظ لمسلم عن معاوية بن أبي سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلحوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته. ترجم الإمام مسلم في ثنايا كتاب الزكاة بابا عنوانه بقوله باب من تحل له المسألة، ثم ذكر تحت الترجمة حديث قبيصة الذي يحمل في ثناياه الإجابة عن السؤال، إذ يقول تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال أكم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال قبيصة ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا.
4: ضيفنا الكريم، في هذا الحديث النبوي الذي ذكرتموه بعض الكلمات التي تحتاج إلى تفسير وبيان، نرجو أن تجلي معاني الحديث النبوي الذي ذكرتموه.
5: معاني الكلمات الواردة في الحديث، قوله تحملت حمالة هي المال الذي يتحمله الإنسان أو يستدينه أو يدفعه في إصلاح ذات البين كالإصلاح بين قبيلتين ونحو ذلك، وإنما تحل له المسألة ويعطى من الزكاة بشرط أن يستدين لغير معصية. وقوله حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا، القوام والسداد بمعنى واحد، وهو ما يغني من الشيء وما تسد به الحاجة، وكل شيء سددت به شيئا فهو سداد بالكسر، ومنه سداد الثغر والقارورة، ومنه قولهم سداد من غور، سداد من عوز، وقوله صلى الله عليه وسلم حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة، هكذا هو في جميع النسخ، يقوم ثلاثة وهو صحيح، أي يقومون بهذا الأمر فيقولون لقد أصابته فاقة. والحجة هو العقل، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قومه لأنهم من أهل الخبرة بباطنه، والمال مما يخفى فلا يعلمه إلا من كان خبيرا بصاحبه. وإنما شرط صلى الله عليه وسلم الحجة تنبيها على أنه يشترط في الشاهد التيقظ فلا تقبل من مغفل. وأما اشتراط الثلاثة فقال بعض الفقهاء هو شرط في بينة الإعسار فلا يقبل إلا من ثلاثة لظاهر هذا الحديث. وقال الجمهور يقبل من عدلين كسائر الشهادات سوى الزنا، وحملوا الحديث على الاستحباب، وهو محمول على من عرف له مال فلا يقبل قوله في تلافه، والإعسار لا يقبل كذلك إلا ببينة. وأما من لم يعرف له مال فالقول قوله في عدم المال، وقوله صلى الله عليه وسلم لقبيصة فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا، هكذا هو في جميع النسخ، ورواية غير مسلم سحت، وهذا واضح في رواية الإمام مسلم وفيها إضمار أي أعتقده سحتا أو يأكل سحتا. فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على حرمة من سأل الناس أموالهم في غير فاقة أو جائحة اجتاحت ماله.
4: ضيفنا الكريم، في التعفف مآثر وفضل ومكانة تدل على سمو النفس، نرجو أن تجلي لنا ذلك المعنى.
5: من أعجب ما قرأت عن التعفف وعزة النفس ما حكته كتب الرقائق والأدب عن امرأة فقيرة عجوزة كانت لا تملك شيئا، وكان هناك جار يتفقدها مرة بعد مرة، فنسيها ثلاثة أيام، فلما تذكرها ذهب إليها فوجدها متعبة لا تقدر على الحركة لأنها لم تذق الطعام منذ ثلاثة أيام، فقال لها يا أمة الله لما لم تتركي بابنا أو باب أحد من الجيران ليعطوك؟ ويبدو أنها كانت كريمة النفس عفيفة رقراقة، فقالت له والله والله مرتين لحفر بئرين بإبرتين، وكنس أرض الحجاز طرا في يوم ريح بريشتين، وحمل ثورين باليدين، ونزع جبلين شامخين، وغسل عبدين أسودين حتى يصيرا كأبيضين، ولا وقوفي على باب لئيم يضيع فيه ماء عيني. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
4: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. أيها الأحباب، ابتسموا في وجوه البائسين، خففوا الحمل عن كواهل المتعبين، أغيثوا الملهوفين، أجبروا خواطر المنكسرين من الفقراء والبسطاء والضعفاء والمرضى والمساكين، داووا جراح القلوب الحزينة بموقف عملي أو بكلمة طيبة أو ببسمة صادقة، خفف عن الناس ما يلقون من ألمي، فإن عجزت فأخرج طيب الكلم، وانسج من الفأل أثوابا لتسعدهم، وكن كمن نور في حالك الظلم، لا يسعد الناس في قول وفي عمل إلا امرؤ طيب الأخلاق والشيم. وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عطية طه الزلمة الأستاذ بجامعة الأزهر، وحتى لقاء آخر تقبلوا أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها آمال عطاء. إخوة الإيمان، إن العبد الذي يداوم على التسبيح يمنحه المولى تبارك وتعالى جبالا من الحسنات ورفعة في الدرجات ونعيما في الجنات. ولم لا إخوة الإيمان وغراس الجنة التسبيح؟ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه وهو يغرس غرسا فقال: ألا أدلك على غراس هو خير من هذا؟ تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يغرس لك بكل كلمة منها شجرة في الجنة. حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان التسبيح أحب الكلام لله تبارك وتعالى من موقع وزارة الأوقاف. جاء فيه: إن التسبيح عبادة عظيمة عظمها المولى تبارك وتعالى وأحبها لما فيه من تنزيه الله وتقديسه، ولذلك فإننا نجد أن الله تبارك وتعالى ألهم الكون كله من حولنا بتسبيحه، فقال المولى سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. كما أن التسبيح على يسره وسهولته يعدل أعمالا عظيمة ربما تشق وتصعب على الغافلين. فلنتأمل هذه البشارة العظيمة من نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. وليس ذلك فقط، بل أن التسبيح سبب في تفريج الهموم والكروب، فقد قرن المولى سبحانه وتعالى بين ضيق الصدر والتسبيح، فقال تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم أن يتوجه له بالتسبيح إذا شق وصعب عليه ما يلاقي من كفار قريش، فقال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. كما فرج المولى سبحانه وتعالى كرب يونس عليه السلام بالتسبيح حين أخرجه من ظلمات 3، فقال تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وإذا كان للتسبيح فضل في الدنيا فله كذلك في الآخرة، فتسبيح المولى تبارك وتعالى يثقل ميزان الحسنات يوم القيامة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: أما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ومن ثمار التسبيح حط الخطايا وإن كثرت. وفي الختام، إن التسبيح من أفضل ما يأتي به العبد يوم القيامة، حيث قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. والتسبيح لا ينتهي حتى بعد فناء الدنيا ومن فيها، فهو باق في الجنة. قال سبحانه عن أهلها: دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه لنعيم الجنة أن أهلها يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. ووجه التشبيه في ذلك أن تنفس الإنسان لا كلفة عليه فيه ولا بد له منه، فجعل أنفاسهم تسبيحا، وهو بذلك يشبه الملائكة في تسبيحهم، فيقول تبارك وتعالى: يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فاللهم اجعلنا من عبادك المسبحين المستغفرين الشاكرين لنعمائك يا أرحم الراحمين.

0: بهذا الفصل مستمعينا للمبتهل الشيخ محمد عمران والذي اختارته الزميلة ابتسام الوكيل، نأتي إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها آمال عطا. كنت معكم في قراءتها فؤاد حسان، إلى الملتقى في حلقة جديدة، لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 6:05. بعد قليل نلتقي مع فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية الدوري بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ويرتل علينا من الآية 99 من سورة التوبة. الآن نبقى مع تعريف بهذه الرواية من فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى تبطيل كريم من الآية 99 من سورة التوبة، من الآية 14 من سورة يونس عليه السلام، برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. قرأ الدوري بإمالة ألف الأنصار هكذا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصير والذين اتبعوهم بإحسان. قوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قرأ الدوري بواو بعد اللام وكسر التاء على الجمع هكذا: وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم، بمعنى أن لكل واحد دعوة. قوله تعالى: وآخرون مرجون لأمر الله. قرأ الدوري بهمزة بعد الجيم وواو مدية هكذا: وآخرون مرجؤون لأمر الله، أي مؤخر أمرهم لله إلى أن يفصل في شأنهم، من أرجأ مهموزا مثل توضأ. قوله تعالى: ولا حلفن إن أردنا إلا الحسنى، قلل الحسنى هكذا: ولا حلفن إن أردنا إلا الحسنى. وكذا قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. قوله تعالى: أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار

مبنيا للمجهول مضارع قطع. قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم الآية. أمال الدوري لفظ اشترى، وأمال التوراة أيضا هكذا، إن الله اشتري من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوريث والإنجيل والقرآن. وكذا قلل قوله تعالى ولو كانوا أولي قرب من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قوله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، أمال الأنصار والمهاجرين والأنصير الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وقرأ قوله تعالى من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق، قرأها بالتأنيث هكذا، من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم، نظرا لتأنيث قلوب أو لأن قلوب مؤنثة. وقوله تعالى إنه بهم رؤوف رحيم، قصر الهمزة هكذا، إنه بهم رؤوف رحيم، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، كسر الميم وصلا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. قوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة، أدغم التاء في السين، وإذا ما أنزلت سورة. قوله تعالى هل يراكم، أمال يراكم، هل يريكم من أحد، وأدغم الدال في الجيم من قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. قوله تعالى قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، قرأ الدوري بكسر السين مكسورة دون ألف وإسكان الحاء هكذا، قال الكافرون إن هذا لسحر مبين، أي ما جاء به محمد هو السحر نفسه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور.

ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.

تتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير

إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً

يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة

إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون.

صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ر تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن

والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط

إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون

مَسَّهُ كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون.

0: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا برواية الدوري بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، والذي رتل علينا من سورتي التوبة ويونس.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: في طريق الهجرة، إعداد حامد صابر، تقديم منى عبد الهادي.
1: وبأمر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء مع معالم في طريق الهجرة. ولازلنا نقتفي معالم خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم في رحلته المباركة. ومعلم اليوم هو بيت، لكنه ليس كباقي البيوت، هو بيت احتضنت جدرانه أسرارا غيرت مجرى التاريخ. إنه بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. كان ذلك البيت يقع في منطقة المسفلة في الجهة الجنوبية من المسجد الحرام، في المنطقة الواقعة بين ما كان يعرف قديما بالسوق الصغير والمسيل. كان بيت أبي بكر الصديق بيتا صغيرا، لكنه بيت نسجت فيه خطة الهجرة، وتحركت منه القلوب العامرة بالإيمان، وانطلقت منه أقدام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وصاحبه المخلص الأمين. بعد أن اجتمع كفار قريش في دار الندوة وقرروا قتل النبي صلى الله عليه وسلم للخلاص منه ومن دعوته، نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لإبلاغه بالهجرة وبالخروج من مكة ليلة. توجه الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر لينقل إليه أمر الله بالهجرة، والتي طالما أرادها أبو بكر، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول له: لا تعجل، لعل الله أن يجعل لك صاحبة. فكان أبو بكر يرجو أن يكون الحبيب صلى الله عليه وسلم هو هذا الصاحب، وقد كان. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لبيت أبي بكر ليبلغه بأمر الله لهما بالهجرة. انتقل عليه أفضل الصلاة والسلام من داره في شعب بني هاشم إلى دار صاحبه أبي بكر في أسفل مكة، ليتجه معا جنوبا نحو جبل ثور. وكان ذلك في وقت الظهيرة، إذ دخل عليه أفضل الصلاة والسلام بيت أبي بكر متخفيا على غير عادته، وهو يقول لأبي بكر: أخرج من عندك. فيقول أبو بكر: يا رسول الله، إنما هما ابنتاي، يقصد عائشة وأسماء. فقال له المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام: إن الله قد أمر لي بالخروج والهجرة إلى المدينة. فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: الصحبة يا أبا بكر. فبكى أبو بكر من شدة الفرح، وكان قد جهز راحلتين للهجرة من قبل ذلك بأسابيع، وكأنه كان يستشعر الموعد القريب. وفي هذا البيت المبارك، بيت أبي بكر الصديق، تم توزيع الأدوار. عبد الله بن أبي بكر يستمع أخبار قريش، عامر بن فهيرة يخفي آثار الأقدام، أسماء بنت أبي بكر الصديق تعد الزاد للنبي ولأبيها في الغار. وانطلق الركب نحو جبل ثور جنوبا. أي بيت هذا الذي ضم الإيمان في جدرانه، وضم أهلا باعوا أنفسهم لله وتعاونوا على نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، وحتى نلتقي مع معلم جديد من معالم طريق الهجرة، لكم تحياتي وتحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم معالم في طريق الهجرة، كتبه لكم حامد صابر، وقدمته منى عبد الهادي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، قرآن المغرب لهذا اليوم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ونستمع إليه في تلاوة من سورة النحل. أما الآن فنبقى مع آيات بينات من سورة القصص بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم ما تيسر من سورة القصص. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا وفي الآخرة. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن سيدنا محمدًا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربًّا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
1: استمعنا إلى صوت الزميل عبد الجواد شندي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع باقة من أقوال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقدمها دكتور حسن مدني.
3: وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف. رواه أبو داود وابن ماجه. فليأخذ بأنفه يفعل ذلك ليوهم القوم أن به رعافا، أي دما يسيل من أنفه. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. رواه أبو داود والترمذي والدارمي. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يؤذن بصلاة المغرب قبل الثامنة بدقيقة واحدة. الآن مستمعينا نبقى وإياكم مع قرآن المغرب. القارئ شيخ عبد الباسط عبد الصمد، نستمع إليه في هذه التلاوة من سورة النحل.

استمعنا إخوة الإيمان إلى قرآن المغرب بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد تلا ما تيسر من سورة النحل. قرآن المغرب ليوم غد مما يتيسر من سورة النساء بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، وذلك بمناسبة ذكراه. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 8:01. إخوة الإيمان، حسب توقيت القاهرة يؤذن بصلاة المغرب.

one.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد أذن الشيخ محمد رفعت بصلاة المغرب حسب توقيت القاهرة. صلاة العشاء يؤذن بها في 9:32 إن شاء الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، وذلك لنقل احتفال شبكة القرآن الكريم بالعام الهجري الجديد. الميكروفون ينتقل إلى الزميل عبد الجواد شندي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. إخوة الإيمان والإسلام، أعزاءنا في مشارق الأرض ومغاربها، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم أيها الأعزاء من منارة العلم والعلماء ومنبع الصالحين الأتقياء وفيض الاستنارة والضياء ورمز المحبة والسماحة والوفاء. يا أيها الأزهر المعمور، ذكركم يلقي السعادة في نفسي وفي روحي. نحييكم أيها الأحباب من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، وننقل لحضراتكم على الهواء احتفال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بالعام الهجري الجديد. أيها الأحباب، ما أجمل هذا الاحتفال المبارك بذكرى هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. والآن أيها الأعزاء، بمشيئة الله تعالى سيقام للصلاة هنا في الجامع الأزهر الشريف يأمنا في صلاة المغرب فضيلة الشيخ أحمد سعد العجمي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. والآن مع إقامة الصلاة لفضيلة الشيخ سمير زيدان.

استقيموا يرحمكم الله، استووا تراصوا واعتدلوا واقبلوا على الله بقلوب خاشعة. صلوا صلاة مودعا يرحمنا وإياكم الله.

أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. اللهم تقبل صلاتنا وركوعنا وسجودنا، واختم بالصالحات أعمالنا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، وفقنا الله عز وجل وأدينا صلاة المغرب هنا في الجامع الأزهر الشريف، وقد أمنا في صلاة المغرب فضيلة الشيخ أحمد سعد العجمي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. ونحن هنا أيها الأحباب ننقل لحضراتكم على الهواء احتفال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بالعام الهجري الجديد. نسأل المولى عز وجل أن يجعل العام الهجري الجديد عام خير وبركة وسعادة ونصر وعزة لأمة العروبة والإسلام. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، إنك أنت علام الغيوب. أيها الأعزاء، القرآن الكريم هو كلام الله رب العالمين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كلامه إيجاز وهو قمة الإعجاز. ويهزني ألمي فأنشد راحتي في بضع آيات من القرآن، والنفس بين جوانحي شفافة دب الخشوع بها فهز كياني. قد عشت أؤمن بالإله ولم أذق إلا أخيرا لذة الإيمان. أيها الأعزاء، فيما يلي نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة من آي الذكر الحكيم، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ طه محمد النعماني.

0: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة من صور الفتح والأعلى والعلق، تلاها علينا القارئ الشيخ طه محمد النعماني. ونحن هنا أيها الأعزاء في الجامع الأزهر الشريف ننقل لحضراتكم على الهواء احتفال إذاعة القرآن الكريم بالعام الهجري الجديد. إخوة الإيمان والإسلام، لقد كانت هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم معلما حضاريا راقيا، والحديث عن الحبيب صلى الله عليه وسلم حديث محبب إلى القلب. يا سيدي ماذا يقول بياني، وقد احتويت روائعا ومعاني، سماحة نفس كروح الصبا، ورقة طبع كعهد الصبا، وحسن بيان كزهر الربا، وروعة خلق وخلق بدا، فمن ذا يساميه في العالمين، من أي النواحي يفيه المقال، وقد جمع الله فيه الكمال، وألف فيه فنون الجمال، وألقى عليه رداء الجلال، ففاق الملائكة روحا ونفسا، ورقت حواشيه لطفا وأنسا، وحاز الكمالات طهرا وقدسا، فمن ذا يقول ومن ذا يبين، فاملأ القلب ببرد اليقين. اللهم اجمعنا بالحبيب صلى الله عليه وسلم كما آمنا به ولم نره. أيها الأحباب، وفيما يلي نستمع إلى هذه الكلمة الطيبة تحت عنوان الهجرة وأهمية التخطيط في حياة المسلم، يلقيها علينا فضيلة الدكتور حسن صلاح الصغير، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحث الفتوى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد الأولين والآخرين

0: سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن حديثنا عن الهجرة حديث عن جانب مهم من جوانب سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. علامة فارقة في تاريخ الدعوة الإسلامية وفي تاريخ الأمة الإسلامية، إن المولى عز وجل حينما تناول قضية الهجرة في سورة التوبة وصفها ووصفها بأنها نصر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. يقول المولى عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ويجتهد بعضنا فيركز في قضية التخطيط كدرس من دروس الهجرة على بعض التراتيب التي هي صحيحة في ملحظ من لاحظها، لكن الحقيقة أن الهجرة كنصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مدخلاً حقيقياً لقيام أمة الإسلام. وكل عالم وكل فقيه وكل أديب وكل عبقري ذكي يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيقف في كل يوم وفي كل مناسبة وفي كل لحظة على جانب من الأسرار التي تتضمنها هذه السيرة. والمولى عز وجل فيما يتعلق بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير ينبهنا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة وهو الأسوة وهو المرجع الذي من رام نصرا اقتدى به صلى الله عليه وسلم، ومن رام عزا اقتدى به صلى الله عليه وسلم، ومن رام فرجا بعد ضيق ويسرا بعد صعوبة اقتدى به صلى الله عليه وسلم. ولذا فإن المولى عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم بما فيها هجرته صلى الله عليه وسلم وما كان فيها تنادي الأمة في كل وقت وحين بأن مفتاح السعادة والرقي والتقدم والحضارة والنصر هو طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قد تحيد الأمة، نعم قد تضعف الأمة، نعم قد تتنكب الأمة، لكن ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا وما دام القرآن الكريم يذكرنا به صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم هو الهادي. يقول المولى عز وجل: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقفات مع التخطيط في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والحق أنك إن رمت الكلام عن التخطيط والتراتيب والأولويات فرد الأمر إلى من أخبر صلى الله عليه وسلم عنه سبحانه وتعالى بقوله أدبني ربي فأحسن تأديبي. ارجع إلى تأييد المولى عز وجل، وإلى تدبير المولى عز وجل، وإلى اصطفاء المولى عز وجل، وإلى تأييد المولى عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في كل ما كان وما سيكون إلى يوم الدين. قضية الهجرة لم تكن بدايتها فقط في الوقت الذي أذن المولى عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة أبدا، وإنما قضية الهجرة كانت مقدرة ومدبرة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أوحى إليه به ربه وبما قذفه في قلبه يدرك أن منطلق الأمة لن يكون في مكة، وإنما ستكون مرحلة انطلاق الأمة في المدينة. انظر إلى ما ورد في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي واعتراه ما اعتراه ذهبت به خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، فأخبره ورقة بأن ما نزل عليه أو بأن ما اعتراه إنما هو الناموس الأكبر الذي نزل على موسى وعيسى، وأخبره بأن قومه سيعادوه ويخرجوه، ووعده بأنه إن كان جذعا كما يقولون أو كما قال فإنه سينصره نصرا مؤزرا. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته السرية 3 سنوات، ثم في دعوته الجهرية 10 سنوات، مرحلة الدعوة المكية كانت مرحلة استشراف لما سيكون بعد الهجرة، وكل الأحداث تمثل تدبيرا من المولى عز وجل وإعدادا من المولى عز وجل لأمة الإسلام في المدينة، أمة الحضارة، أمة التقدم، أمة أقامها النبي صلى الله عليه وسلم بتأييد الله عز وجل ووحيه على الدعائم والأركان الأساسية التي تقوم عليها الأمم المتحضرة. شعب، تشريع، أولو أمر، إقليم، هكذا في الدراسات المعاصرة. تدبر أحداث السيرة على بساطتها وعلى مواكبتها لما كان إبان مبعثه صلى الله عليه وسلم تدرك أن القضية ليست قضية حادثة عابرة، وإنما قضية تشريع لأمة المسلمين، لأمة الإسلام، ولكل أمة تريد أن تنهض. أمة تقوم على عقيدة راسخة وعلى شريعة إلهية وعلى شعب متماسك موحد وعلى ولي أمر يهتدي ويهدي بهدي المولى عز وجل. الأحداث كلها إذا ما حللتها تدرك أن شيئا ما أبدا لم يقع صدفة، وإنما كل أمر كان مدبرا بتدبير المولى عز وجل، وأدب رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه سينصره، لكن سنة الله عز وجل في النصر أن خذ بالأسباب التي تؤدي إلى النصر. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. كان من الممكن أن يبعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم من المدينة، كان من الممكن أن يأذن لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة من مبتدأ الأمر، لكن تدبر ما كان في السنوات الأولى من البعثة النبوية في مكة المكرمة تدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة أخذ بالأسباب التي هيأ بها الحال لكي تبدأ الأمة وتولد الأمة ولادة صحيحة سليمة، ولادة منهجية حضارية. في هذه المدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق إلى أن يكون شعبا أمة في صورة مصغرة صاحبة عقيدة راسخة أنتجت رجالا وشبابا ونساء، وعملت على مبدأ التعايش السلمي الذي بمقتضاه يحتوي الكل ويوظف الكل إلى ما يكون به النصر. كلام عن رجال مثل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، الصدق والتفاني وكتمان السر، وأن يفتدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله، وأن يحاول قدر الإمكان أن يخفف عن إخوانه المستضعفين. الكلام أيضا عن الشباب وكيف أعد النبي صلى الله عليه وسلم شبابا أخرج نماذج، كل من يريد أن يقيم حضارة أو أن يعدل مسار حضارة يحتاج إلى هذه النوعيات. انظر إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وفي توزيع الأدوار رسول الله صلى الله عليه وسلم كلفه بأن يبيت مكانه، وهو يدرك أنه من الممكن أن يدخل أحد من المشركين فيجهز عليه. وانظر إلى السيدة أسماء بنت أبي بكر، حتى لا يقول أحد بأن أمة الإسلام أمة عنصرية أمة ذكورية رجولية، لا. انظر إلى خديجة، انظر إلى أسماء بنت أبي بكر، انظر إلى عامر بن فهيرة، انظر إلى عبد الله بن أبي بكر، انظر إلى التعايش السلمي في استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أريق ولم يكن على الإسلام. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذهب إلى المدينة وكيف جمع الناس وأمن الجبهة الداخلية ووضع أسسا للتعايش السلمي. إذن هذه قصة حضارة، قصة أمة، نحتاج الآن نحن في أمس الحاجة إليها، نحن نحتاج إلى أن نقوم المسار وأن نأخذ بأسباب القوة وبأسباب المنهجية وبأسباب الرقي والتقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نسأل المولى عز وجل أن يوفقنا إلى أن نستفيد وأن نتفقه وأن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته صلى الله عليه وسلم وفي سائر أحواله التي وردت في صحيح السيرة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وفقنا إلى ما فيه الخير، وكل عام أنتم بخير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. وهكذا إخوة الإيمان، استمعنا إلى هذه الكلمة للدكتور حسن صلاح الصغير، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة، تحت عنوان الهجرة وأهمية التخطيط في حياة المسلم. إخوة الإيمان والإسلام، لقد كنا نتمنى أن نرى حبيبنا صلى الله عليه وسلم رأي العين، من لي بظل سمائه وتمتعي ببهائه، من لي بنور جبينه والعيش في لألائه، من لي بمس يمينه، من لي بلمس ردائه، من لي ببسمة ثغره تعني عميق رضائه. اللهم اجمعنا بالحبيب صلى الله عليه وسلم في جناتك جنات النعيم. أيها الأحباب، فيما يلي نستمع إلى هذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية والتي يقدمها لنا فضيلة المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد.

0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. إن قال داعي الحق من يتقدم، فأنا الحقيقة كلها، أنا مسلم ومعلمي في العالمين محمد صلى عليه الأنبياء وسلموا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية والتي قدمها لنا المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد. وبهذا نأتي بحضراتكم إلى ختام احتفالية الليلة، احتفالية إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بالعام الهجري الجديد. نقلناها لحضراتكم على الهواء من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، تقبلوا أطيب تحيات الزملاء ناصر أحمد محمد، عمران علي، حسن سيد أحمد من أسرة الإذاعة الخارجية، وتحيات الزميل مدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية المهندس سامي سليم، للمهندس راني عبد الباسط، المهندس هشام محمد، ومن كنترول الإذاعة الخارجية الزملاء محمود مجاهد، أشرف أبو زيد، حنفي محمود. أيها الأعزاء، الآن يعود الميكروفون إلى استوديو إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بصحبة الزملاء ابتسام الوكيل، عبد الرحمن أحمد من الهندسة الإذاعية، والزميل محمد عبد الحكم من أسرة المذيعين. وتقبلوا أطيب تحيات محدثكم عبد الجواد شندي من أسرة المذيعين. حتى لقاء آخر، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في الغد يتجدد اللقاء من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. ينقل لنا احتفال الغد الدكتور وسام البحيري من أسرة المذيعين، معه قارئا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، ومبتهلا الشيخ محمد حسن الصعيدي، ومتحدثا فضيلة الأستاذ الدكتور سلامة داود، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، والذي يحدثنا تحت عنوان أهمية الصحبة في المجتمع. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، إلى حضراتكم هذا الحديث الإذاعي الذي أعده خالد قنديل تحت عنوان مواقف وعبر من الهجرة النبوية المباركة، ويقدمه فضيلة الدكتور طه أبو كريشة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الهجرة النبوية تمثل معلما بارزا من معالم الدعوة الإسلامية، وتمثل منعطفا تاريخيا تحولت فيه من حال إلى حال، فبها تحققت حرية الوصول إلى القلوب دون قيود، وحرية العمل من أجل إعلاء كلمة التوحيد دون حدود وسدود، لتكون كلمة الله هي العليا، وليدخل الناس في دين الله أفواجا، وليكون النصر هو النتيجة الحتمية للذين صبروا وصابروا ورابطوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وإذا كنا نتذكر حدث الهجرة مع بداية كل عام هجري جديد، وتطوف بنا ذكرياته عائدة بنا إلى الماضي البعيد، محلقة في أجوائه، سابحة في سماواته، فإننا ينبغي علينا أن نأخذ العبرة والعظة والدرس النافع من وراء الذكرى، تحقيقا لأمر الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقد وردت في القرآن الكريم آيات متعددة تعرض لبعض جوانب الهجرة، منها ما يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويذكره بالليلة التي تآمر فيها المشركون على التخلص منها، وذلك في قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وهو خطاب يذكرنا كيف يتآمر أهل الباطل على أهل الحق، وكيف يزين لهم الشيطان أعمالهم ويعتقدون أنهم منصورون لا محالة، ولكنهم ينسون أن الله مع أهل الحق، وأنه ناصرهم، وأنه جاعل لهم من أمرهم فرجا ومخرجا. وهذا ما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد نجاه ربه بقدرته وتدبيره وأخرجه من بينهم سالما بعد أن أعمى أبصارهم وبصائرهم، وأمن له طريقه حتى وصل إلى المكان الذي سوف تنطلق منه الدعوة الإسلامية آمنة مطمئنة. ومن الآيات الكريمة ما يخاطب المؤمنين الذين عاصروا حدث الهجرة، ويذكرهم كيف كانوا قلة مستضعفة لا تملك حولا ولا قوة أمام الكثرة المشركة المتجبرة، ومع ذلك فإن الله تعالى أيدها بنصره وبدل ضعفها قوة وقلتها كثرة وذلها عزة. والقرآن الكريم حين يخاطب المؤمنين بذلك فإنما يذكرهم ليشكروا نعمة المنعم عليهم ليزدادوا من النعمة، وحتى يظلوا محافظين على المنهج القويم والصراط المستقيم الذي يضمن لهم استمرار هذه النعم وهم في ظلال الحمى الرباني والعناية الإلهية. إن هذا الخطاب المذكر والمنبه هو ما نراه في قوله عز وجل: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. إن الدرس المطلوب من التذكير هنا هو ما تطلبه الآيات بعد ذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. أيها المستمعون الكرام، إننا نتعلم من الذكرى ما ينبغي أن يتعلمه الدعاة إلى سبيل ربهم من تلك الآيات، من قوله عز وجل مشيرا إلى نصره لنبيه صلى الله عليه وسلم في ليلة هجرته: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحت عنوان مواقف وعبر من الهجرة النبوية المباركة، حدثنا فضيلة الأستاذ الدكتور طه أبو كريشة، وقد أعد هذا الحديث الإذاعي خالد قنديل.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. لقد منح الله بعض الناس نعما كثيرة فشكروا، وحجب عنهم بعضها فصبروا، وبشر الصابرين. مجلة أسبوعية من إعداد وتقديم دكتور أحمد القاضي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. نقلب معا صفحات عدد جديد من مجلتكم الأسبوعية وبشر الصابرين. إخوة الإيمان والإسلام، على أولى صفحات هذا العدد يطالعنا قول المولى سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، صدق الله العظيم.

إخوة الإيمان والإسلام، أمرنا المولى سبحانه وتعالى أن نأخذ بأيدي أصحاب الهمم وأن نعمل على راحتهم وأن نقدم لهم كل ما يساعدهم على التقدم والنبوغ والازدهار والتفوق. إخوة الإيمان، وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد حجب عن بعض الناس نور البصر فقد عوضهم عن ذلك بنور البصيرة، ونور البصيرة هو الأبقى دوما حياة وآخرة.

0: إخوة الإيمان والإسلام، وعلى هذه الصفحة نلتقي بلقاء العدد، وفي ضيافتنا فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، العميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وفضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. مرحبا بفضيلتكم معنا على صفحات برنامج مجلة وبشر الصادرين.
1: مرحبا، بارك الله فيكم.
2: أهلا وسهلا دكتور أحمد والسادة المستمعين.
0: فضيلة الدكتور سيف، أمرنا الله سبحانه وتعالى بالصبر والجلد عند نزول الشدائد، نود أن نوضح للسادة المستمعين فضل الصبر في هذه الحالة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن المسلم يبتلى بالشدائد حكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى حتى يتعلم أن الحياة فيها الخير وفيها الشر، فيها البلاء وفيها الفرح وفيها المتغيرات، والشيطان اللعين ينتهز أحوال المسلم ويحاول أن يعكر عليه صفوة. المسلم يعلم يقينا أن الله تعالى إذا ابتلى فإنما يرفع المؤمن درجات ورجات، وبشر الصابرين. فإذا مات المرء مثلا، إذا مات ابن الشخص أو ابنه أو الوالد أو الوالدة،
0: أو حدث يعني
1: حدث مفاجأة، يرد الأمر، يعلم المؤمن يقينا أن الله تعالى هو النافع، وأن الله تعالى يبتلينا بالمرض، يبتلينا بالشدة الضائقة هذه، حادث في المنزل، حادث في السيارة، حادث كسر أحد أعضاء الأولاد أو كذا أو ما إلى ذلك، حينما نربط الأمر بمشيئة الله تعالى وإرادته، وأن الله تعالى هو الذي يعني يجري هذا القدر، وأن الله ابتلانا بهذا، نعلم أن الأمر سيعقوه الخير.
0: ماذا يفعل المسلم عندما يستقبل ابتلاء الله سبحانه وتعالى؟
1: يبتليه بالصبر، بالصبر، لا يجزع، لا يعني يحزن، يعني إذا يعني متغيرات موجودة، وحينما الحمد لله على كل حال، لك الحمد يا رب وشكر،
0: إن لله وإنا إليه راجعون،
1: حينما يعلم المرء أن الله تعالى ابتلاني بهذا فهو أخف من غيري، ابتلى يعني فلانا بجواري وأعلمه، هناك في المستشفيات من هم أشد مني بلاء، وهم في الغالب أحسن مني صبرا ويعني وعدم جزع ورضا بما قدر الله تعالى لهم. فالمسلم في هذه الحالة يخدم غيظه ويعني يدافع يعني وساوس الشيطان اللعين الذي يحاول أن يأخذني إلى الجزع وإلى الخروج يعني على الجد والصواب. يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذا يدل على أن الابتلاء سنة من سنة الله تعالى. انظر إلى الأنبياء كيف ابتلاه الله تعالى وصبروا على هذا الابتلاء. سيدنا أيوب عليه السلام يعني رسول من رسل الله تعالى، يعني كيف ضرب الله تعالى به مثلا لنا، يعني كيف ابتلي لسنوات ويعني ومرض مرضا شديدا ويعني لم يجزع، وامرأته ما كان منها أيضا إلا الصبر على هذا الابتلاء. رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أدب النبوة، مسني الضر، فلن يسند الأمر مباشرة إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن يعني هذا يدل على الأدب والرقي، لأن الله تعالى إذا ابتلاني بالفقر، إذا ابتلاني بمصيبة جدة في منزلي، في أولادي، في مالي، في كذا، فالله تعالى إذا يعني صبرت واعتصمت يعني بالقرآن الكريم والسنة الشريفة، وأعلم أن الله تعالى له الحكمة البالغة في ذلك، فإن مع العسر يسر، ولن يغلب يعني عسر يسرين. فيدل يعني المسلم حينما يعلم أن ما أجره الله تعالى علي ليس انتقاما، ولكن ليرى يعني هل سأصبر أم أجزع، حينئذ يفرح، ويومئذ يفرح المؤمن بنصر الله. يعني بشرة طيبة أن أبتلى، يعني ليس غضبا، وهنا قوة الإيمان تظهر عند الابتلاء، يعني تظهر قوة الإيمان طالما أنني والحمد لله مع المولى سبحانه وتعالى وقدر الله تعالى، يعني أعلم أن الله تعالى ما قدر علي هذا غضبا علي، ولكن يعني رفع منزلتي عنده. في هذه الحالة يدل على أن المسلم ينبغي أن يكون أمام غيره مثلا طيبا في عدم الجزع، في ترك الأمر لله سبحانه وتعالى، كما تفضلت فعلا حين ابتلاء بالولد أو كذا، إن لله وإنا إليه راجعون.
0: لله ما أعطى ولله ما أخذ.
1: نعم نعم.
0: إن لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها.
1: نعم.
0: فضيلة الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، فراق الأحباب لا شك أنه مر.
1: نعم.
0: كيف يتجلد المسلم عندما يصاب بمثل هذا المصاب؟
2: الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، إما لرفع درجاتهم وإما لتعظيم ثوابهم وأجرهم عند الله عز وجل. والله عز وجل أمرنا بالصبر، وأمرنا بالصبر الجميل، يقول سبحانه وتعالى فاصبر صبرا جميلا.
0: نعم.
2: والصبر الجميل هو الذي لا يعقبه جزع ولا يعقبه ضجر، وإنما يمتثل الإنسان أمر ربه سبحانه وتعالى ويفوض الأمر إليه، يسترجع ويعلم أن كل ما يجريه الله عز وجل عليه خير. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصبر إنما يكون عند الصدمة الأولى، كما ورد في كتب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي على قبر، فأمرها النبي صلى الله عليه بالصبر، قال اتق الله واصبري، فقالت إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفها،
0: وهي لا تعلم أنها تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم،
2: وهي لا تعلم أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقامت مسرعة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله لم أعرفك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى.
0: بمعنى ماذا فضلت؟
2: بمعنى يعني الصبر الحقيقي والصبر الجميل الذي لا يعقبه يعني جزع ولا يعقبه رد الحكم على الله سبحانه وتعالى عند نزول المصيبة، هنا يتجلى الصبر.
0: نعم.
2: وهنا يتجلى يعني التجلد والتحمل والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، لأنه كما يقال إن المصيبة كلما طال الزمن يعني هانت، والإنسان ما سمي إنسانا إلا لكثرة نسيانه، فكلما المصيبة في بدايتها تكون صعبة وألمها شق على النفس، هنا يكون الصبر وهنا يكون ثواب الصبر الجميل كما بينه صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن فراق الأحبة ومن يعني من أشد الأمور التي يبتلى بها الإنسان.
0: نعم.
2: ومن أشد الأمور التي يختبر بها يعني مدى تحمل الإنسان، ففراق الحبيب ده من الأمر الصعب، لأن الإنسان قد يعني اعتاد على أحبائه وعلى أقربائه وعلى أصحابه، ففراق أحدهم يعد من المصائب التي يعني يحزن الإنسان عليها كثيرا، والتي يعني يئن لها في حياته كثيرا. ولذلك إذا صبر الإنسان واسترجع عند نزول المصيبة، فإن الله سبحانه وتعالى يعني يجزيه ويثيبه ثوابا عظيما. ولذلك يقول سبحانه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وذلك لأن الصابر يعني يتحمل ألما كثيرا، يتألم في نفسه، وكلما يعني تحمل وازداد ألمه كان الجزاء الأوفى من الله سبحانه وتعالى، وكان الثواب العظيم منهم عز وجل.
0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالصبر الجميل، نسأل الله عز وجل أن يرحم أحبابنا، نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يقبضنا إليه وهو راض عنا، اللهم آمين. إخوة الإيمان، في ختام هذا اللقاء الطيب نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، العميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية.

0: التراب.
1: شكرا لمهندسة الصوت الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية. ويمكنكم متابعة هذه الحلقة عبر موقع الهيئة الوطنية للإعلام masbiro.eg.

0: إخوة الإيمان والإسلام، إلى هنا نصل بحضراتكم إلى آخر صفحات هذا العدد من مجلتكم الأسبوعية وبشر الصابرين. نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج مجلة وبشر الصابرين، أو على البريد الإلكتروني الصابرين @ertu.org، الصابرين @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: وبشر الصابرين، مجلة أسبوعية من إعداد وتقديم دكتور أحمد القاضي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 9:30 إلا دقيقة واحدة. إخوة الإيمان، في 10:15 من سهرة الليلة نقدم لحضراتكم أمسية دينية، سجلت أمسية اليوم من مسجد الدوار، قرية الزوامل، مركز بلبيس، بمحافظة الشرقية. تستمعون في هذه الأمسية إلى تلاوة من فضيلة القارئ الشيخ محمد الطاروطي، وكلمة من فضيلة الدكتور سيد درويش المدير العام لأوقاف إنشاص الرمل، وإلى ابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ عبد اللطيف وهدان. هذه الأمسية من إعداد وتقديم الزميل بهاء عبادة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ طه الفشني.

0: قدم المبتهل الشيخ طه الفشني هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 9:32. إخوة الإيمان، حسب توقيت القاهرة يؤذن بصلاة العشاء.
1: الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين

0: عدن ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الصف، تلاها القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المسلم، أخت المسلمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة مع هذا البرنامج. ما زلنا إخوة الإسلام نواصل مع حضراتكم تلاوة آيات بينات لما يتيسر من سورة النمل، وتلاوة هذه الحلقة بدءا من الآية 25.
3: وسورة النمل إخوة الإيمان سورة مكية، آياتها 93 آية، وترتيبها في المصحف الشريف السورة 27. وما زلنا أيها الإخوة في الآيات التي تتكلم عن سيدنا سليمان عليه السلام وقصته مع بلقيس ملكة سبأ اليمن، فهيا بنا إخوة الإيمان والإسلام نستكمل ترديد الآيات التي تتكلم عن هذه القصة، وهي الآيات التي تبدأ من الآية 25.

0: عنهم.
1: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: أخوة الإسلام، بهذه الحلقة قرأنا معا حتى الآية 35 من سورة النمل،
3: وإليكم بعض معاني كلمات تلاوة هذا اليوم.
2: يخرج الخبأ،
3: يظهر المخبوء المستور أيا كان.
2: تولى عنهم،
3: تنحى عنهم قليلا.
2: لا تعلوا علي،
3: لا تتكبروا علي.
2: مسلمين،
3: مؤمنين أو منقادين مستسلمين.
2: تشهدون،
3: تحضرون أو تشيروا علي.
2: أولو بأس،
3: أصحاب نجدة وبلاء في الحرب.
2: أيها الإخوة المؤمنون، غدا إن شاء الله نستكمل مع حضراتكم بقية هذه القصة، وإلى الملتقى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم نتعلم كيف يتلى من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما معنى قوله تعالى في سورة الدخان: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين؟ صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، معنى قوله تعالى: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين. حكت الآيات السابقة عذاب الآثمين الكافرين وعددت ألوانه وصوره، وجاءت هذه الآيات هنا تعرض نعيم المتقين وهناءتهم، لتتألف سورة متكاملة تمثل هوان الآثمين في عذابهم وذلهم ومهانتهم. الصورة الثانية تمثل بهجة المتقين في نعيمهم وعزهم ومكانتهم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. والمعنى: إن المؤمنين المتقين الذين حققوا لأنفسهم الأمن وزكوها بعمل الصالحات الباقيات فوقوها من العذاب، إن هؤلاء المؤمنين ينزلون يوم القيامة في مقام أمين يأمنون فيه من الآفات والمنغصات ومن كل ما يكرهون، لا يخافون من حرمان أو إقلال أو فوات. وقوله تعالى في جنات وعيون بيان للمقام الأمين وما يحتويه من ألوان النعيم، من بساتين مثمرة مورقة، ومن عيون من الماء ثرية، ومن أشجار وزهور وحدائق غناء، بين الأشجار والزهور دافقة، ومن ملابس متنوعة متفاوتة، من رقيق الحرير ومن غليظ الديباج الأخاذ البراق، مما كانوا يتحاشون استعماله في الدنيا طاعة وتواضعا وعزوفا عن نعيمها، وهم بين هذا كله يتمتعون بالجلوس على الأرائك متقابلين، ينظر بعضهم وجوه بعض. هذا والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.

0: إشارات ضبط الوقت وقد أعلنت تمام 10 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة، الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجع حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم،
3: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: سمعت من يقول إن الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها، أو أن تلعنه حتى يغتسل، فهل هذا صحيح؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فليس صحيحا أن الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها، فيجوز للجنب رجلا أو امرأة الخروج من البيت لقضاء الأغراض التي يحتاج إليها، ولا حرج في ذلك ولا حرمة فيه، غير أنه إذا تمكن من الاغتسال قبل خروجه فليغتسل، فإن لم يتمكن منه توضأ، فإن لم يتمكن منهما خرج على حاله ولا حرج عليه ولا حرمة، وعليه في هذه الحالة أن يراعي أحكام الجنابة، فلا يفعل شيئا يحرم بالجنابة كالصلاة وقراءة القرآن والجلوس في المسجد إلى آخر ما يحرم بالجنابة. أيها المستمع الكريم، الجنابة أمر معنوي يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، وأسبابها الجماع أو إنزال المني، وإذا تحققت الجنابة وجب على الجنب الاغتسال، وهذا الاغتسال ليس مطلوبا من أجل الخروج من البيت أو التحرك فيه أو منه، وإنما من أجل الصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف والطواف ودخول المسجد والمكث فيه. ويدل على جواز خروج الجنب من البيت قبل الاغتسال ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب، فانسل أي ذهب في خفية، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، لقيتني وأنا جنب، فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس. أما ما يتردد من أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها، أو أنها تلعنه حتى يغتسل، فهذا لا يصح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فتستحب المبادرة بالاغتسال من الجنابة رفعا للحدث والجنابة، وذلك من أجل إباحة الصلاة وسائر ما يمنع بالجنابة. فإن لم يتمكن الإنسان من الاغتسال توضأ، وذلك حتى تصحبه ملائكة الرحمة. فقد روى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تقربهم الملائكة ومنهم الجنب إلا أن يتوضأ. والمقصود بالملائكة هنا النازلون بالرحمة والبركة على بني آدم لا الكتبة، فإنهم لا يفارقون المكلفين. غير أن بعض العلماء حمل هذا الحديث على من أجنب من فعل محرم، أما من حلال فلا يجتنبه الملك ولا البيت الذي فيه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا بغير احتلام ويصوم ذلك اليوم، وكان يطوف على نسائه بغسل واحد. وعلى ذلك نقول للسائل الكريم: من أصابته جنابة يستحب له أن يبادر بالاغتسال رفعا للجنابة، فإن لم يتمكن منه وأراد الخروج من البيت لحاجة فيستحب له أن يتوضأ قبل خروجه، ولا حرج عليه حينئذ ولا حرمة. وجواز تأخير الاغتسال في هذه الحالة مشروط بألا يترتب عليه خروج الصلاة عن وقتها. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
5: أما رسالة الثانية فقد وصلت إلينا من مستمعة تقول في رسالتها: زوجي يتشائم كثيرا من قريبة تزورنا من آن لآخر، وحاولت أن أبين له أن التشاؤم خطأ وفيه عدم توكل على الله عز وجل، ولكنه لا يسمع لنصيحتي، فهل التشاؤم من بعض الناس صحيح؟ وهل يقع بسببهم ما يكرهه الإنسان؟ أفيدونا بارك الله فيكم. يجيب عن هذه الرسالة الشيخ عويض عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
7: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، جاءت رسالة الحبيب صلى الله عليه وسلم لتعلمنا التوحيد الصحيح، ولتهدم كل العادات الباطلة، وتربط العبد بربه وحده لا شريك له. ومن العادات الباطلة والاعتقادات الفاسدة التشاؤم، وهو التطير المذكور في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى حاكيا ما قاله أعداء الرسل لرسلهم: إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. وقال تعالى: قالوا اطيرنا بك وبمن معك. والتطير هو التشاؤم، حيث كان العرب يزجرون الطير عن أماكنها، فإن طارت يمينا استبشرت ومضت في حاجتها، وإن طارت شمالا تشاءمت وامتنعت عن الخروج لما همت به. والتطير هو التشاؤم، حيث كان العرب يسجرون الطير عن أماكنها، فإن طارت يمينا استبشرت العرب ومضت في حاجتها، وإن طارت شمالا تشاءموا وامتنعوا عن الخروج لما هموا به. ونفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المؤمن المتوكل على الله التشاؤم، أن يتشاءم بالأشياء، أن يتشاءم بالإنسان، أن يتشاءم بالطير أو بصوت من أصوات الطيور. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. رواه البخاري. فأرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الفأل الحسن، فالفأل حسن ظن بالمعبود وتوكل عليه، لأن صاحب الفأل يتوقع حصول الخير. والتطير وهو التشاؤم سوء ظن بالله، لأن المتشائم يتوقع البلاء ونزول المصائب. والعبد يتوكل على الله عز وجل، ولا يعتقد أن هناك من يدفع عنه ضرا أو يجلب له نفعا، إنما النافع والضار هو الله عز وجل. ولا يجوز للعبد إذا مضى في طريق فسمع صوت طائر كغراب أو بومة ونحوهما وغير ذلك أن يتشاءم أو يرجع عن حاجته خوفا من حدوث مكروه. وكذلك لا يجوز له إذا رأى رجلا أو امرأة يعتقد أنه إذا رآه حدث له مكروه في ذلك اليوم. كل هذا ينافي التوكل الصحيح، وينافي الاعتماد على المولى سبحانه وتعالى. في حديث عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له. رواه أحمد والطبراني. قال عكرمة: كنا عند عبد الله بن عمر وعنده ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، ومر غراب يصيح، فإذا رجل من القوم يقول: خير خير، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا خير ولا شر. هكذا ليعلم الرجل أنه لا ينبغي أن يتشاءم من سماع صوت طائر، أو أن يرى إنسان فيتشاءم برؤيته. عباد الله، نتوكل على الله ولا نتشاءم، ودائما نبعث التفاؤل في أنفسنا والله الموفق والله أعلم.
5: في نهاية هذه الحلقة مستمعينا، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كما أشكر لشيخنا الشيخ عويد عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد. لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 10:11. إخوة الإيمان، من الآن حتى 11 نستمع وحضرتكم إلى هذه الأمسية الدينية المسجلة من إعداد وتقديم الزميل بهاء عبادة.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشكره سبحانه قد تأذن بالزيادة لمن شكر، ونصلي ونسلم على خير البشر سيدنا ومولانا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك، وهذه الأمسية الدينية التي نقدمها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الدوار بقرية الزوامل، مركز بلبيس بمحافظة الشرقية. إخوة الإيمان، صفاء القلب حالة من الحب والجمال. عندما تتمكن من قلب الإنسان وعقله وروحه تنقله إلى مراتب الصديقين والصالحين، وتجعله ينظر بعين القلب لا بعين الرأس. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا نبدأ لقاءنا وأمسيتنا بخير البدء. نعيش معكم في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وتوكل على

وعباد الله.

حقك ولا يزنون ومن

Comrade.

إلا

ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاماً

what

والذين يقولون ربنا ربنا

0: كانت خير استهلال لهذه الأمسية الدينية التي نقدمها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الدوار بقرية الزوامل مركز بلبيس بمحافظة الشرقية. إخوة الإيمان، القرآن الكريم كلام الله تعالى، وحبله المتين وصراطه المستقيم، من تمسك به اهتدى ومن أعرض عنه ضل وهوى. قال ربنا تبارك وتعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله، إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. فاللهم إنا نسألك يا ربنا أمنا وأمانا لبلادنا وأوطاننا، ونسألك يا ربنا أن تحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. أيها الإخوة الأحباب، هيا بنا نعيش مع العلم والعلماء، ونبقى مع هذه الكلمة الطيبة لفضيلة الدكتور سيد درويش، مدير عام أوقاف إنشاص الرمل بمحافظة الشرقية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله عز وجل أن يبتليهم، فأرسل إليهم ملك، فجاء إلى الأبرص وقال له: أي شيء تحب؟ فقال: أحب لونا حسن وجلدا حسن غير هذا الجلد وهذا المنظر الذي قذرني الناس من أجله، أي كرهني الناس من أجله. فمسح عليه فأعطاه الله عز وجل الجلد الحسن. فقال له: وأي المال تحب؟ فقال له: أحب الإبل أو البقر أو شك من أحد رواة الحديث. فأعطاه واحدة من الإبل وكانت عشرا، وقال له: بارك الله لك فيها. فمن المعطي؟ الله. ومن الذي دعا للرجل؟ الملك. الذي دعا للرجل؟ الملك. فصار عنده واديا من الإبل. ثم ذهب إلى الأقرع وقال له: أي شيء أحب إليك؟ فقال: أريد شعرا غير هذا المنظر الذي قذرني الناس، أي كرهني الناس من أجله. فمسح على رأسه فخلق الله عز وجل له الشعر الحسن. فقال له: وأي المال تحب؟ قال: أحب البقر. فأعطاه واحدة وكانت حاملا، وقال له: بارك الله لك فيها. فمن المعطي؟ ومن الذي دعا للرجل؟ الملك. فصار عنده واديا من البقر. ثم ذهب إلى الأعمى وقال له: أي شيء تحب؟ فقال له: أن يرد الله إلي بصري. فمسح على وجهه فرد الله عز وجل له بصره. فقال له: وماذا تحب من المال؟ قال: أحب الغنم. فأعطاه واحدة وكانت حاملا، فأصبح عنده وادي من الغنم. فمن المعطي؟ ومن الذي دعا للرجل؟ الملك. قال له: بارك الله لك فيها. فأصبح عنده واديا من الغنم. وجاء وقت الاختبار.

0: ووقت الامتحان. فجاء هذا الرجل وجاء هذا الملك في صورة رجل وذهب إلى الأبرص وقال له: أنا عابر سبيل، انقطعت بي السبل وليس لي ملجأ ولا ملاذ إلا بالله ثم بك، فأعطيني واحدة من هذه الإبل أتبلغ عليها في سفري. فماذا قال الأبرص؟ قال له: إن الديون كثيرة وإن الأثقال كثيرة، ورفض أن يعطيه. فقال له الملك: وكأني أعرفك، ألم تكن أبرص فأعطاك الله الجلد الحسن؟ ألم تكن فقيرا فأعطاك الله المال؟ فقال له: لا، إن هذا المال ورثته كابر عن كابر. ده المال اللي انت شايفه دوت أنا ورثه عن أبي، وأبي ورثه عن جدي، وجدي ورثه عن جدي جدي، ده احنا عيلة أثرياء. فقال له: اللهم إن كنت كاذبا فيما قلت فسيرك الله إلى ما كنت عليه. فماله كل راح، وعاد أبرص مرة ثانية، ثم ذهب إلى الأقرع وقال له: أنا عابر سبيل، انقطعت بي السبل وليس لي ملاذ ولا ملجأ في هذه البلاد إلا بالله ثم بك، فاعطني واحدة من هذه البقر أتبلغ عليها في سفري. فاللي قالوا الأبرص قالوا مين؟ قالوا الأقرع، ورفض أن يعطيه. فقال له الملك: وكأني أعرفك، ألم تكن أقرع فأعطاك الله الشعر الحسن؟ ألم تكن فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ قال له: أبدا، ده أنا المال ده هو ورث كابر عن كابر، ورث عن أجدادي وأجداد أجدادي. فقال له الملك: اللهم إن كنت كاذبا فيما قلت فصيرك الله إلى ما كنت عليه. فصار أقرع وخسر المال وفقد المال. فذهب إلى الأعمى وقال له: أنا عابر سبيل، انقطعت بي السبل وليس لي ملاذ ولا ملجأ في هذه البلاد إلا بالله ثم بك، فأعطني واحدة من هذه الأغنام أتبلغ عليها في سفري. فقال الأعمى: أيها الرجل، لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله، فهذا المال هو مال الله، فانزل إلى الوادي وخذ ما شئت واترك ما شئت. فقال له الملك: أمسك عليك مالك فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. حديث رواه الشيخان البخاري ومسلم. ولكن هذا الحديث يشتمل على دروس وعلى عبر عديدة، من أهم هذه الدروس أن الإنسان في نعم كثيرة: نعمة الصحة، نعمة البصر، نعمة الجلد الحسن، نعمة الأولاد، نعمة العافية. فنعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان لا تعد ولا تحصى. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. والواجب على الإنسان أن يشكر نعم الله، وشكر نعم الله يكون بذكر الله وبحمد الله وبالثناء عليه، ويكون بالإنفاق والإعطاء والتصدق في وجوه الخير. سيدنا موسى عليه السلام قال لربه: يا رب علمني كيف أشكرك. فقال له ربنا: يا موسى، تذكرني ولا تنساني، فإنك إن ذكرتني شكرتني. الواجب على المسلم أن يشكر الله وأن يحمد الله على نعمه، لأن الشكر هو سبب الزيادة وسبب النماء. قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وشكر الإنسان لله يكون سبباً في رضا الله عن الإنسان. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة ويشرب الشربة فيحمده عليها. كل ما يأكل لقمة يحمد ربنا، كل ما يشرب يحمد ربنا، كل ما يعمل أي أمر من الأمور يحمد ربنا، فيقوم ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنه، لأن شكر الله هو سبب البركة وسبب الخيرات. شوف الأبرص لما نسي أصله وفصله، يعني كان أبرص مريض ومبتلى وربنا عفاه، وكان فقيرا لا يجد المال ولا يجد اللقمة فربنا أغناه. لما قالوا السائل يسأله يقول له اعطيني من فضل الله وتصدق علي من مال الله، رفض أن يساعده ورفض أن يتصدق عليه، وقال له منين؟ الديون كثيرة، لو أنه تذكر أصله وفصله لسارع في الصدقة عليه. فالواحد لما ينسى أصله وفصله بيتوه، فالواجب على الإنسان أنه ما ينساش أصله أبدا. كنت ساكن بالإيجار، ربنا أنعم عليك وأصبح عندك بيت ملك. كنت مريض، ربنا عفاك. كنت فقير، ربنا أكرمك وفتحت مصنع واثنين وثلاثة وربنا وسع عليك. فالواجب عليك أن أنت تتذكر أصلك، لأن الإنسان لما يتذكر أصله يسارع في شكر الله سبحانه وتعالى وفي حمد الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الأعزاء، أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا جميعا من الذين يقولون فيعملون، ويعملون فيخلصون، ويخلصون فيقبلون. اللهم اشفينا واشف مرضى المسلمين، وارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وأموات المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا جميعا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم كلنا إذا أهيل علينا التراب، وجفتنا الأهل والأحباب، وتقطعت منا إلا إليك الأسباب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الدكتور سيد درويش، مدير عام أوقاف إنشاص الرمل بمحافظة الشرقية، ونحن نقدم لحضراتكم هذه الأمسية الدينية من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الدوار بقرية الزوامل، مركز بلبيس بمحافظة الشرقية. اللهم إنا برحمتك متعلقون، وفي كرمك طامعون، ولعفوك قاصدون، ولرضاك راجون، فلا تحرمنا يا ربنا من حبك وعفوك ورضاك ورحمتك، يا أكرم من سئل وأجود من أعطى. إخوتنا في رحاب الإيمان، هيا بنا نرفع أكف الضراعة إلى الحق تبارك وتعالى، ونبقى مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية والأدعية مع المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان.
2: بسم الله الرحمن

حسبي.

0: اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية والأدعية من المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، وكانت ختاما لهذه الأمسية الدينية التي قدمناها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الدوار بقرية الزوامل مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، سائلين الله تبارك وتعالى أن يتقبل هذا العمل وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وفي ميزان حسنات كل من شارك فيه واستمع إليه. إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الأمسية الدينية لكم تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي بهاء عبادة من أسرة المذيعين. نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: تمام 11 كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم وحياتكم بكل خير. في الفترة الإذاعية السابقة سعد بصحبتكم الزميل محمد عبد الحكم من أسرة المذيعين، وهذه أيها الأحباب فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ويسعد بصحبتكم من أسرة المذيعين محدثكم عبد الجواد شندي. ودائما نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه من برامج وفقرات من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: خطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي.

0: إذا أردنا أن نعرف حقيقة جبر الخواطر فلننظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان أجبر الناس للقلوب، وألطفهم بالضعفاء، وأرحمهم بالمكسورين. لم يكن يمر بحزين إلا واساه، ولا بمحتاج إلا أعطاه، ولا بمنكسر إلا رفعه بكلمة أو موقف. جاءه رجل يسأله فأعطاه ثم أعطاه، حتى قال الرجل: إن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفقر. ولم يكن عطاؤه مالا فقط، بل كان عطاء قلب واحتواء نفس وجبرا للخاطر. بل إنه صلى الله عليه وسلم كان يراعي مشاعر أصحابه في أدق التفاصيل، فيقدم الكلمة الطيبة، ويحسن الخطاب، ويعطي كل إنسان قدره، حتى صار جبر الخواطر عنده منهج حياة لا موقفا عابرا. فمن أراد القرب من الله فليقتدي بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الخلق العظيم.
1: هذا النبي الهاشمي محمد

0: ليست العظمة أن تجبر خاطر من يجبرك، ولكنها أن تمتد يدك إلى من لا يملك شيئا، إلى الفقير الذي أثقلته الحاجة، وإلى اليتيم الذي فقد السند، وإلى المريض الذي أتعبه الألم. جبر الخواطر الحقيقي يظهر حين تقف بجوار من لا ينتظر أحدا، وحين تواسي من نسيه الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، إشارة إلى علو منزلة من يجبر خواطر الضعفاء. إن كلمة تقال ليتيم، أو يد تربت على مريض، أو مساعدة تقدم لمحتاج، قد تكون سبباً في رحمة من الله لا تقدر بثمن. فاجعل لنفسك نصيباً مع هؤلاء، فإنهم موطن الأجر ومجال الصدق في الإيمان.
1: يا خالقي، أنا لست أعلم شكوتي

0: كما أن في جبر الخواطر أجرا عظيما، فإن في كسرها خطرا جسيما. فكم من كلمة قاسية جرحت قلبا، وكم من موقف متعجرف أورث حزنا لا ينسى. إن القلوب ليست حديدا، بل هي أوعية رقيقة تتأثر بالكلمة والنظرة والتصرف. وقد قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا، فأمر بحسن القول لأنه يعلم أثره في النفوس. وكسر الخواطر قد يكون بسخرية أو تجاهل أو تقليل من شأن الآخرين، وكلها صور يستهين بها البعض، لكنها عند الله عظيمة. فاحذر أن تكون سببا في حزن أحد، فإن جبر القلوب رفعة وكسرها خسران. والقلوب عند الله لها شأن عظيم، فلنتق الله في أنفسنا وفي غيرنا ونحسن القول.
1: قصدت بابك راجيا عفواً.

هناك جزاء عظيم لجبر الخواطر، وجبر الله للعبد من أعظم بشارات هذا الخلق، فالجزاء فيه من جنس العمل، فمن جبر خواطر الناس جبر الله خاطره في أشد لحظات انكساره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وهذا وعد صادق بأن الرحمة لا تضيع، وقد يجبر الإنسان خاطر غيره بكلمة أو موقف صغير، ثم يجد أثر ذلك يوما في تفريج هم عنه، أو في تيسير أمر تعسر عليه، أو في سكينة تلقى في قلبه دون سبب ظاهر. فلا تستقل المعروف ولا تؤخر جبر خاطر تقدر عليه، فرب لحظة إحسان تفتح لك أبواب رحمة، ورب قلب جبرته في الدنيا يجبر الله به قلبك يوم القيامة.

اللهم يا جابر القلوب المنكسرة، ويا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، أجبر خواطرنا جبرا يليق بكرمك، لا يترك في نفوسنا حزنا ولا ألما، واربط على قلوبنا إذا ضاقت بنا الدنيا، واغمرنا بلطفك الخفي الذي يبدل الوجع راحة والدمع سكينة. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الذين يجبرون الخواطر ابتغاء مرضاتك، وأن ترزقنا الكلمة الطيبة التي تحيي القلوب، واليد الحانية التي تمسح الألم، وأن تكتبنا من الفائزين في الدنيا والآخرة، واحشرنا مع نبيك الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. أعدت حلقة اليوم شيرين أحمد ماجد، ولكم تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم المبتهل الشيخ محمد عمران هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، روى الإمام أحمد في مسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: زينوا القرآن بأصواتكم. أعزائي المستمعين، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مباركا مع قرآن السهرة لهذه الليلة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، والتلاوة المباركة من سورة آل عمران.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ.

والله

ông. أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء.

Gracias. والله يحب

ونعم أجر العاملين. قد خلق

رحيم.

حكم

0: وسيجزي الله الشاكرين.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

جلا

وسنجزي الشاكرين.

والله يحب الصالحين.

وإسرائيل.

فقام.

ينزل به سلطانا وما

ولقد صدقكم الله

والله ذو فضل على الناس.

0: يكرمك.
1: سيدي يا حاج،

الله أكبر.

Thank you.

Поехали!

سبحانك فقنا عذاب النار.

0: النبي النبي
1: What the

0: طول عمرك يا
1: يا سيدي الله
0: اكبر
1: مش كده الله
0: طول عمرك يا
1: سبحان الله يا عم كمان الله
0: هذا المنى
1: طيب تعريف
2: إنك لا تخلف الميعاد
1: كده يا بركة

0: إنك لا تخلف الميعاد.
1: الله يمد في حياتك وتدي الصحة القوية يا رب، اللهم تدي الصحة القوية.

thee. بعضكم من بعض.

وارض

0: أب صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى قرآن السهرة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، والتلاوة كانت من سورة آل عمران بمشيئة الله عز وجل. قرآن السهرة ليوم الغد هو للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، والتلاوة من سورة الرعد، وذلك بمناسبة ذكراه. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بعد قليل سيقدم الزميل عمر سلامة مع الصحابة والتابعين، بعده تقدم الإعلامية القديرة الدكتورة هاجر سعد الدين موسوعة الفقه الإسلامي. بعد منتصف هذه الليلة بربع الساعة سوف نستمع إلى تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي من صور المطففين، قصار الصور، فاتحة الكتاب، وما تيسر من أول سورة البقرة. في الواحدة من بعد منتصف الليل سوف نستأنف الرحلة المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصحبة القارئ الشيخ محمود علي البنا، يرتل علينا من صور سبأ وفاطر وياسين. ودائما نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات. منتصف الليل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنها، قال: أشد الأعمال ثلاثة: إعطاء الحق من نفسك، وذكر الله على كل حال، ومواساة الأخ في المال. يا ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن طبيعة النفس ميالة إلى الراحة والدعة، وميالة إلى اللهو واللعب، وميالة إلى التمتع بزينة الحياة الدنيا، وميالة إلى الكسل والتواكل، وميالة إلى الأخذ وليس العطاء. كل هذا لا يحبه الشرع الحنيف، بل يحاربه من أجل تهذيب الغرائز، ومن أجل تربية النفس على الفضائل لا على السلوكيات السيئة والعادات المرفوضة شرعا وعقلا. وكما قال العلامة البوصيري: والنفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. وفي هذا الأثر الهام لسيدنا علي رضي الله عنه تبرز الأعمال التي هي على خلاف هوى النفس، وتتضح الأمور التي يصعب على العبد فعلها، وتنكشف الأعمال الثقيلة على النفس. وقد حددها سيدنا علي بثلاثة أمور هي: الأول، إعطاء الحق من النفس، يعني إذا نال العبد من أحد لان هذا العبد وخضع لصاحب الحق وطالبه بأن يقتص منه وأن يأخذ الحق منه. والثاني، ذكر الله على كل حال، هذا يعني الإكثار من ذكر الله في جميع أحوال العبد، في السفر والحضر، وفي العمل والراحة، وفي النهار والليل، وفي الحزن والفرح. والأمر الثالث، مواساة المسلم بالمال، وهذا يعني الوقوف بجانب المسلم وقت الشدة، ويعني المساعدات المالية على وجه الخصوص لمن هو في حاجة إليها.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم جملة، أثر الصحابي الكبير سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنها، متحدثا عن ثلاثة أعمال هي أشد الأعمال، وهي أن يعطي المسلم الحق من نفسه، أن يذكر المسلم مولانا العظيم سبحانه على كل حال، أن يواسي المسلم أخاه في المال. لكن نتعرف أستاذنا الكريم إلى قوله رضي الله عنه: أن يعطي المسلم الحق من نفسه بمزيد من التبيان.
2: إن القصاص من النفس والخضوع للغير أمر ثقيل على النفس، لأن المرأة لا يحب أن يرى نفسه منكسرا أو مهزوما أو ضعيفا ينال منه الآخرون. ولكن المسلم الحق يقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام وبالسلف الصالح الذين تربوا في مدرسة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك الروايات الثابتة التي تدل على مدى تواضع النبي وعدم تعاليه على الحق، رغم أنه الرسول والنبي والخليل. فقد غمز النبي رضي الله عنه أسيد بن حضير بأصبعيه في خصرته يوما فقال: يا رسول الله، أوجعتني. قال صلى الله عليه وسلم: اقتص مني. فاحتضنه أسيد وجعل يقبل بطن رسول الله ويقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أردت هذا، أي ما أردت القصاص، ولكني أردت أن أقبلك وأن أشرف بملامستك. وروي كذلك أن سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه اقتص من نفسه، وكذا روي عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فمن المهم ألا يتعالي المسلم على الحق، فإن أبى القصاص في الدنيا اقتص منه يوم القيامة، فهنيئا للمسلم المتواضع الخاضع والذي يحفظ حقوق الناس ولا يخشى في الله لومة لائم.
1: نتساءل أستاذنا الكريم عن أشد الأعمال، ومنها ذكر الله سبحانه على كل حال. ذكر الله في القرآن والسنة وفوائد ذكر الله العظيم.
2: ذكر الله تعالى مطلب رباني، قال عز وجل اذكروني أذكركم، وقال سبحانه واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، وقال سبحانه واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، وقال عز وجل واذكر ربك إذا نسيت، وآيات أخرى كثيرة تحث على ذكر الله سرا وجهرا وفي جميع الأحوال. وجاء في الحديث القدسي يا بني آدم ما خلقتكم لأستكثر بكم من قلة ولا لأستأنس بكم من وحشة، ولكن خلقتكم لتذكروني طويلة وتسبحوني بكرة وأصيلة. ويستفيد العبد من ذكر الله عز وجل أو من الإكثار من ذكر الله أمورا كثيرة، ونذكر من هذه الآثار ما يلي. أولا، ينال العبد بالذكر شرف تعطير لسانه بذكر الله عز وجل، حيث يجري اسم ربه على لسانه فيتعطر به. ومن هذه الآثار أيضا أن الله يذكر من يذكره، يذكر الله من يذكره بالرحمة والرضوان والمغفرة، قال سبحانه اذكروني أذكركم، وجاء في الحديث القدسي ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وأيضا يتحصل العبد بالذكر على أجر الصدقة، فقد روى الإمام مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، وأهل الدثور هم الأغنياء، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال عليه الصلاة والسلام أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، إلى آخر الحديث الشريف الذي يتضمن التسبيح والتحميد والتهليل، وهو قول لا إله إلا الله.
1: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنها قال أشد الأعمال ثلاثة: إعطاء الحق من نفسك، وذكر الله على كل حال، ومواساة الأخ في المال. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في حلقة سابقة عن اتفاق جمهور الفقهاء المعاصرين على تحريم الحمل عن طريق الرحم البديلة، واليوم نكمل الحديث حول معرفة موقف المجامع الإسلامية من هذه المسألة مع الأستاذ الدكتور عطاء الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهذه المسألة أيضا انتهت المجامع الفقهية إلى رأي الفقهاء وإلى رأي القانونيين في ذلك، أيضا إلى القول بعدم الجواز، حيث صدر قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الثامنة المنعقدة بمقر رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة سنة 1985، وقرار مجمع البحوث الإسلامية بمصرنا الغالية سنة 2001 بعدم جواز هذه الصورة، واستدلوا لذلك بقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، ولا فرق في وجوب حفظ الفرج بين الرجال والنساء، واستدلوا بقاعدة الأصل في الأبضاع التحريم، ولا يباح منها إلا ما نص عليه الشارع، والرحم تابع لبضع المرأة، فكما أن البضع لا يحل إلا بعقد شرعي صحيح، فكذلك الرحم لا يجوز شغله بغير حمل الزوج، فيبقى على أصل التحريم محافظة على صحة الأنساب ونقائها، وما لا يقبل البذل والإباحة لا تصح هبته وكذلك إجارته، وبوجود شبهة اختلاط الأنساب لاحتمال أن تفشل عملية التلقيح بعد وضع اللقيحة في الرحم المؤجر، ويحدث الحمل عن طريق مباشرة الزوج لزوجته، فيظن أن الحمل والوليد
2: يعني لزوجها الأصلي وليس اللي هو صاحب ما يوضع في هذه الرحم.
3: نعم، وليس لصاحب البويضة المخصبة. مع أنه في الواقع ليس له. وكذلك ترد هذه الشبهة أيضا في حالة استمرار الزوج في مباشرة زوجته وهي حاملة للبويضة الملقحة، لأن الجنين يتغذى بماء الزوج كما يتغذى من الأم الحامل، وقد ورد النهي الصريح عن وطء الحامل التي هي من هذا القبيل في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. ولما قررته المجامع الفقهية نخلص إلى القول في واقعة السؤال إلى حرمة الحمل عن طريق الرحم البديل تبرعا أو تأجيرا كما هو محل السؤال.
2: وبالنسبة لرأي المجامع الفقهية، إذا حدث ذلك بين زوجتين لرجل واحد يا دكتور؟
3: بالنسبة للمجامع الفقهية أيضا تعرضت لهذه المسألة. أيضا المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السابقة تعرض، إذا كانت التي ستؤجر رحمها أو ستعطيه بديلا زوجة أخرى وهو ما يسمى بالضرة، تعرض لذلك وقرر بأن الزوجة الأخرى التي زرعت فيها لقيحة بويضة الزوجة الأولى قد تحمل ثانية قبل انسداد رحمها على حمل اللقيحة من ولد معاشرة الزوج لها في فترة متقاربة مع زرع اللقيحة، ثم تلد توأمين، ولا يعلم ولد اللقيحة من ولد معاشرة الزوج، كما لا تعلم أم الولد اللقيحة التي أخذت منها البويضة من أم ولد معاشرة الزوج، كما قد تموت علقة أو مضغة أحد الحملين ولا تسقط إلا مع ولادة الآخر الذي لا يعلم أيضا، هو ولد اللقيحة أم حمل مباشرة ولد الزوج، ويوجب ذلك من اختلاط الأنساب لجهة الأم الحقيقية لكل من الحملين، والتباس ما يترتب على ذلك من أحكام، وأن ذلك كله يوجب توقف المجمع عن الحكم، ولكن في الآخر انتهى إلى القول بعدم الجواز بعد أن استمع إلى آراء الأطباء المتخصصين في الحمل والولادة، وانتهى إلى القول بعدم جواز الحمل عن طريق الرحم البديل، حتى إذا كانت صاحبة الرحم البديل زوجة أخرى، يعني ضرة لزوج صاحبة البويضة المخصبة، وبرر أو علل ذلك بأنه لا يجوز لها أن تتصرف في رحمها تأجيرا أو تبرعا بالحمل لحساب الغير، لأن حقها عليه لا يتعدى حق انتفاع، وأيضا للسبب السابق وهو اختلاط الأنساب من جهة الأمومة، وبالتالي لا تجوز هذه الصورة، أي صورة الحمل عن طريق الرحم البديل من خلال أجنبية أو زوجة أخرى ضرة للزوجة الأولى.
2: شكرا للأستاذ الدكتور عطا الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم هو لأهل الإيمان راحة نفسية وسعادة قلبية، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة. وفيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من صور المطففين وقصار الصور وفاتحة الكتاب وما تيسر من أول سورة البقرة للقارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

is

is

Oz.

0: قادر يا مولانا رفع عليك عن
1: فاليوم.

فَالْيَوْمَ

لقول فصل.

الله.

תהליך המשיכה.

ولسانا وشفتين.

0: قومي.
1: فك رقبة أو

15

بالصبر.

عليهم نار مؤصده الله.

بسم الله.

اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من

إن إلى ربك الرجعى.

ليلة القدر خير من ألف شهر.

0: الله اكبر
1: الله اكبر الله عليك يا حاج محمود الله يقويك يا مولانا
2: وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى

monde. بسم الله.

0: monde.
1: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط

إياك نعبد وإياك نستعين.

Allah'a

إياك نعبد وإياك نستعين.

كانت هذه تلاوة مباركة من صور المطففين وقصار الصور وفاتحة الكتاب وما تيسر من أول سورة البقرة للقارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 1:01 من بعد منتصف الليل. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم وبصحبة القارئ الشيخ محمود علي البنا. يبدأ الترتيل من الآية 40 من سورة سبأ.

رسلي فكيف كان نكير. قل إنما أعظكم بواحدة

الْعَنِيدِ. قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ.

بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. بسم الله الرحمن الرحيم.

يباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها

الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟

موتها، كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. والله

يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحر.

ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير.

والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل

وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، فمن كفر فعليه كفره،

الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا

القوة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا.

آمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ. إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. وَاضْرِبْ لَهُمْ

0: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا للقارئ الشيخ محمود علي البنا، رتل علينا من صور سبأ وفاطر وياسين بمشيئة الله عز وجل. سوف يواصل الرحلة المباركة في حوالي الخامسة إلى الثلث من صباح هذا اليوم. ساعتنا الآن 1:30. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: يا من له الأمر، يا

0: بالحق أكوانك.
1: سبحانك اللهم، أنت الواحد، كل الوجود على وجودك شاهد. يا حي يا قيوم، أنت المرتجى، وإلى علاك عنس جبين الساجد. استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى المبتهل الشيخ سيد النقشبندي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فيما يلي نستمع إلى ترتيل مبارك يبدأ من الآية 17 بعد 100 من سورة الأعراف للقارئ أحمد نعينع.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون.

أنا لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون.

أثنى ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك

إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل

معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد

يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون

ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع

إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى

موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن

الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم

بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس

قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا،

أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضيع

ضعفنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتب

وينهاهم عن المنكر، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم

يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير

كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعل

وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون

يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخر

وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا،

ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم

وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا

بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل

الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن

وأملي لهم، إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فبأي

عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها.

0: صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا مباركا من سورة الأعراف، رتله علينا القارئ أحمد نعينا، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم يا حبيب التائبين، ويا سرور العابدين، ويا أنيس المنفردين، ويا قرة أعين العارفين، نسألك يا ربنا أن تجعل سرورنا بك، وأن تجعل إخلاصنا لك. نسألك البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين. اللهم إذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم، فأقرر عيوننا من عبادتك ومن طاعتك، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 2:05 من بعد منتصف الليل. إخوة الإيمان والإسلام، نجدد لحضراتكم التحية في مستهل هذه الفترة الإذاعية. هذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن، وتستمر بمشيئة الله حتى 5:30 من صباح هذا اليوم. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ويسعد بصحبتكم من أسرة المذيعين محدثكم عبد الجواد شندي. ودائما نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه من برامج وفقرات من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، هذه تلاوة مباركة من سورتي النجم والقمر للقارئ الشيخ صلاح يوسف.

0: الذاكر. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة من سورتي النجم والقمر للقارئ الشيخ صلاح يوسف، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، هذه تلاوة مباركة من سورة الحجرات للقارئ الشيخ محمد عبد الشافي النادي.

0: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة من سورة الحجرات للقارئ الشيخ محمد عبد الشافي النادي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجك الطاهرات أمهات المؤمنين. صلاة وسلام عليك يا سيدي وعلى آل بيتك في كل وقت وفي كل حين. أصلي عليك وكل صلاة وشوق إليك، أصلي عليك ونور الهدى ساطع من يديك، أصلي بقلبي وأعماق حبي، وأمشي وأنت الضياء لدربي، وكل صلاة وشوق إليك. وصلى وسلم نور الإله وصلت عليك جميع الحياة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة لقمان للقارئ الشيخ حسن عوض الدشناوي.